0: 88.9.
1: رحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات، بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى اللقاء.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: رؤيا اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

صباحكم محبة وصباحكم يبدأ بإسم الله وبسم الله نبدأ يومنا الجميل في عدنية اف ام وصباحنا الباكر معكم في عدنية اف ام. صباح الورد وصباح الخير على كل محبينا. صباح يبدأ بإسم الله يحمل بين نسماته طمأنينة ويبين إشراقته وعدا بأن القادم أجمل بإذن الله وأكثر مما نتوقع. ومع أول خيوط الشمس وفي هذا اليوم نتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح وأخبارا تشرح الصدر وأيضا قلوبا لا تعرف إلا التفاؤل والمحبة. صباح الوجوه المشرقة والكلمة الطيبة والقلوب التي دائما تنشر الخير أينما كانت. صباحكم سعادة، سعادة لا تنتهي وأمل يتجدد مع كل شروق. صباحكم يشبه السماء حين تبتسم ويشبه الشمس حين تمنح الدفء للجميع دون انتظار مقابل. صباحكم مليء بالحب والرضا والبركة والرزق الوفير. ودائما نقول لكم لا تجعلوا الأمس يسرق فرحة اليوم، فكل صباح يحمل معه بداية جديدة وفرصة أخرى لتحقيق حلم أو صلاح أمر ما أو رسم ابتسامة. صباح الأمل لمن ينتظر الفرج، وصباح القوة لمن يواجه التحديات، وصباح السعادة لكل من أختار أن يبدأ يومه بابتسامة وثقة بالله. أسعد الله صباحكم متابعينا ومستمعينا بكل خير، وجعل يومكم هذا مليئا بالإنجازات وراحة البال والرزق الواسع واللحظات التي تستحق أن تعاش بكل امتنان. يا صباح الورد، يا صباح الخير من عدنية اف ام وبرنامجكم صباح الورد معكم سمية سمير.

مستمعينا الأحبة ومتابعينا في كل مكان، في عدن وخارج عدن، في أي مديرية أو أي محافظة كنتم تستمعون، أو أي بلد كنتم تتابعون عبر البث المباشر في وسائل التواصل يوتيوب، انستغرام، أم تيك توك، أم يوتيوب، أهلا وسهلا في بكم في برنامجكم صباح الورد. وكما عودناكم دائما نطلع عليكم بموضوع جديد وحلقة جديدة وضيوف جدد وآراء وتعليقات، والأهم من ذلك تعليقاتكم وآراءكم وتواجدكم معنا. طبعا نعتذر على عدم الرد في بعض الحلقات، بالذات عندما يكون معنا ضيف، ولضيق الوقت فإحنا نكون غير قادرين على الرد على بعض المكالمات في وقت وجود التواجد معنا الضيفة المختصة، ولكن أغلب الحلقات طبعا تكون يعني تكون بتعليقاتكم وتواصلكم معنا هي أهم بكثير. وكما قلنا مستمعينا ومتابعينا الأحباء، دائما تواجدكم وإن لم نستطع أرد عليكم، ولكن تواجدكم في التفاعل في موضوعنا هو مهم جدا جدا جدا. لذلك لا تنسوا أرقامنا وكونوا دائما معنا، وأرقامنا هي 774-689-99 أو عبر الأرضي وهي 2-8-5-1-8-8-8.

حالة الطقس. مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، إليكم حالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله لهذا اليوم 14 من يوليو 2026. في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية فهي أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً، تتحول نهارا إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، عمران، وحجة، وغرب كل من ذمار وصعدة وصنعاء، وتكون متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من مرتفعات وهضاب محافظات البيضة، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، والمهرة، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها. أما درجة الحرارة في كل من تعز فهي 18 إلى 32 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية. أما بالنسبة للضالع فهي 22 إلى 32 درجة مئوية، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية. بالنسبة لصنعاء فهي 16 إلى 32، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وهناك أيضا سحب ممطرة. أما بالنسبة للبعوث لحج فهي من 18 إلى 33 درجة مئوية، والطقس صحو غائم أو صحو إلى غائم جزئيا وأمطار رعدية. أما بالنسبة للمناطق الصحراوية فالأجواء فيها شديدة الحرارة وصحوة إلى غائمة جزئيا مع تشكل قطع من السحب الركامية المتفرقة على أجزاء منها، والرياح معتدلة السرعة وتنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. أما درجة الحرارة في سيئون فهي 27 إلى 42 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. أما في البقعة فهي 27 إلى 40 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. بالنسبة لعتق فهي 26 إلى 37، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وهطول أمطار متفرقة. في بيحان أيضا هي من 25 إلى 39، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وهناك أيضا سحب ممطرة. للمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى فالأجواء فيها حارة ورطبة غائمة جزئيا وهطول أمطار وأيضا أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، والرياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 45 عقدة. أما بالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي من 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا. بالنسبة للمكلا فهي درجة الحرارة من 29 إلى 34، والطقس غائم جزئيا.
أما الحديدة فهي من 31 إلى 36 درجة 31 إلى 36 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وسحب ممطرة. في سقطرة الجو هو من 7 أو درجة الحرارة من 27 إلى 34 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا. بالنسبة لزنجبار فهي درجة الحرارة من 29 إلى 38، والطقس صحو غائم جزئيا ووجود سحب ركامية.

في الحوطة لا حاجة، فدرجة الحرارة فيها من 28 إلى 39، والطقس صح إلى غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة. بالنسبة للحبيلين فهي من 26 إلى 37، وأيضا الجو أو الطقس فيها صح إلى غائم جزئيا وسحب ممطرة. وأخيرا في المخاء فالجو فيها من 30 إلى 37، والطقس فيها صح إلى غائم جزئيا وهناك عوائق ترابية. أننا في ثلاثة الأشهر الخطيرة في حالة البحر، فإليكم حالة البحر وارتفاع الموجة، وكما ننبه دائما الناس والمواطنين والزائرين أيضا ومحبين البحر أن نتجنب وننتبه من ارتفاع وخطورة البحر في هذه الفترة، في ثلاثة الأشهر اللي هو شهر 7 و8 و9، كما تعودنا احذروا ثم احذروا ثم احذروا، حياتكم غالية جدا. يكفي أن دائما نسمع فاجعات كثيرة حول هذا الموضوع ولا نتعلم. في كل سنة للأسف نسمع إلى أعداد وفي عدد وفيات حدثت بسبب الغرق في البحر وهيجان البحر وبسبب سحب البحر أو سحب الناس في البحر، فلذلك احذروا احذروا احذروا. إذن البحر في السواحل الجنوبية وخليج عدن فهو معتدل حاليا، وارتفاع الموج من 1 إلى 2 متر. أما بالنسبة للسواحل الشرقية فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 1 أيضا إلى 2.5 متر. أما بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل، والارتفاع هو من 1 إلى 2 متر. أما في محافظة أرخبيل سقطرى فهو مضطرب إلى شديد الاضطراب، وارتفاعه من 2 إلى 5 متر. يعني في سقطرى الوضع مش كويس في البحر، ولذلك ينبه ويحذر المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق التالية، وهي لمرتادي البحر والصيادين ورباب السفن أو السفن في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الموج. أيضا يحذر المواطنين من في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من السواعق والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء هطول الأمطار وبعدها. أيضا المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية احذروا من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة. مستمعينا ومتابعينا الأحباء، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم المتوقع بإذن الله وبمشيئة الله في الموافق 14 يوليو 2026. إذن الصرف طبعا ما نطرقش إليه لأنكم هو عليه لا اختلاف، في استقرار تام الحمد لله. دعونا ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم، الموضوع المهم جدا واللي ينصح بوجودكم أنتم أيضا معنا يعني تجاوب تردوا على هذه التساؤلات وهذه التفسيرات الكثيرة، بحكم أنه إحنا المجتمع اللي بنحكم جدا. موضوعنا إيش؟ موضوعنا اليوم نتكلم عن، نقول هل السكوت يحمي الضحية أم يمنح الجاني فرصة جديدة؟ خليكم معنا

0: مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، قضية اليوم تتحدث عن شيء يحصل معنا دائما، كما عودناكم ما نختار المواضيع إلى المواضيع التي تمسنا جدا. موضوع اليوم حساس نوعا ما، موضوع اليوم نحن فيه دائما اللي بنقضي فيه على الضحية، احنا المجتمع. اي نعم نتعاطف معها، ولكن ايضا بنفس الوقت نقضي عليها. إذن موضوع اليوم يتكلم عن السكوت للضحية، هل هو يعني حماية لها أم هو فرصة جديدة للجاني وتمادي الجاني؟ الموضوع هذا مهم جدا جدا جدا. هل يجب على الضحية أن تسكت عن حقها وإلا تصبح مذنبة وعار على أهلها ومجتمعها ومن حولها؟ هل لو طالبت بحقها واسترداد حقها وصرخت بوجعها وألمها وأن لا، خرجت عن منطقة السكوت وقالت لا هذا حقي أنا مشيش أسكت، تصبح كل أصابع الاتهام توجه إليها وتبتعد تماما عن الجاني، بعيدا عن العنصرية، التفرقة العنصرية بين الجنسين إن كانت امرأة وكان الجاني ذكر، فدائما يحصل هذا الشيء. أنا مش من مناصري حقوق المرأة بشكل كبير، يعني أنا مع حقوق المرأة أكيد، ولكن مش درجة إنه يعني في كيف أقولها، مش من النوع اللي بتزايد بالموضوع، لا أنا مع حقوق المرأة فعلا بما يرضي شرعي يعني وبما يرضي مجتمعي وبيتنا وأهلي ومن حولي. فبالتالي يجب برضو أن نتحدث عن أشياء إنه لي حرية إني أتكلم، إني أتحدث، إني أقول هذا حقي، إني أحاسب الجاني بالذات إذا كان ذكر، مش لأنه هو ذكر وأنا أنثى يعني أبقى أنا عار، أنا ما أتكلمش، أنا يصحبني العار والاتهامات وينسوا الجاني إيش سوى ويبتعدوا تماما فقط لأن امرأة طلعت لأني أتحدث. وهذا ما يحصل الآن للأسف الشديد، وشاهدنا كم قضايا صارت قبل فترة ونفس الخبر. قبل ما نتطرق أكثر في الموضوع دعونا نستقبل الاتصال المتواجد معنا ونقول ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة، من معنا؟
1: صباح الورد سلمية، كيفك؟ بارك
0: صباح الفل، من معنا؟
1: معكم علي حمود نيافة.
0: طيب يا علي، ينفع أنك تتواصل معنا بعد الفاصل الإعلاني لأنه ممكن الآن يقطع الخط، تمام؟ أنا بتصل عليك حتى.
1: يلا
0: يلا، أو إذا ما اتصلتش اتصل أنت علينا، العفو منك.
1: من عيوني.
0: يلا شكرا يا علي، الله يعطيك العافية، تحية لك ولأهل يافع كامل. إذن كما قلنا، لأنه دقيقة بس وبنطلع على فاصل ما بناخدش راحتنا مع علي بالأخذ والعطاء، لذلك نقول لماذا تحاكم الضحية أكثر من الجاني؟ لماذا الضحية دائما هي في قفص الاتهام بدلا من المذنب؟ هل العار يأتي على الضحية أم على الجاني؟ حين تصبح المطالبة بالحق تهمة، أين الحل؟ من يحاسب أو من يحاسب الجاني إذا خافت الضحية من المجتمع؟ الضحية دائما تضيع بين حقها في العدالة وخوفها من المجتمع ووصمة العار، وهذا ما نريد وهذا ما نريد أن نتحدث فيه اليوم، ولكن سنتطرق في الموضوع أكثر وأكثر بعد الفاصل الإعلاني. كما قلنا على بالنا كمان معدل من أول فيني شرغة وحابة أن أهدأ، ولكن دعونا نذهب إلى فاصل إعلاني قصير ونعود لكم مرة أخرى، ولا تترددوا في الاتصال، وأنا بنتظر اتصالاتكم وتعليقاتكم معنا حول أرقامنا التالية، أو عفوا حول الموضوع على أرقامنا التالية وهي 7 7 4 6 3 4 6 8 عفوا 7 7 4 6 8 99 99 أو عبر الأرقام التالية 02-851-888. اتصلوا معنا ومهمة تعليقاتكم معنا حول هذا الموضوع بعد الفاصل. كونوا معنا في صباح الورد لتروح شبعي.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية اف ام.

0: تسألون
1: 88.9
2: يا حبيبي
1: عادل يا اف ام، لون جديد.

0: إذا مستمعينا الكرام وحبينا متابعينا الأحباء، عدنا لقاء إليكم مجددا بعد الفاصل القصير، ونعود لموضوعنا وحلقة اليوم لهذا الموضوع الحساس: لماذا الضحية تحاسب أكثر من الجاني؟ وإذا تكلمت الضحية أصبحت وصمة عار ومذنبة أكثر من الجاني. لذلك في بعض الحالات دعونا نقول قد تختار الضحية الصمت بسبب الخوف أو بسبب ظروفها الخاصة، ولا ينبغي لومها على ذلك. لكن بشكل عام، إذا كان الإبلاغ أمانا ومتاحا لهذه الضحية، فقد يساعد الكثير والكثير في حماية الحقوق ومنع تكرار الجريمة، ويختلف القرار من شخص لآخر بحسب ظروفه ومستوى الأمن. لذلك يجب علينا دائما ألا نهاجم الضحية دائما، لأنها تحدثت وخرجت عن جدار الصمت. في كثير من القضايا لا تكون معاناة الضحية في الجريمة أو في الاعتداء، بل تبدأ معاناتها في نظرات المجتمع وأحكامه عليها وتوجيه أصابع الاتهام، بدلا من أن تساندها أو تجد من يساندها. تجد دائما نفسها مطالبة بتبرير ما حدث أو أن تصمت خوفا من كلام الناس والعار وإلى آخره. أيضا، هل أصبح المجتمع دائما يحاكم الضحية أكثر مما يحاسب الجاني؟ هل المطالبة بالحق شجاعة، أم أن البعض ما زال يراها مصدرا للعار؟ دائما لا نرى أن القانون يحق لها، أو في القانون أنه يحق لها أن تتحدث وأن تطالب بحقها. أين يقف القانون وأين يقف الضمير؟ لماذا يوجه البعض أصابع الاتهام إلى الضحية؟ معنا أستاذ علي، طبعا متواجد معنا على الخط، أستاذ علي من يافع. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا فيك سمية سمير، أشكرك على هذا الموضوع الجميل.
0: الله يعطيك العافية إن شاء الله، تفضل.
1: والله شوفي، يعني بسبب يعني المجتمع يعني ما يتقبل الضحية.
0: نعم.
1: ويكبر الضحية يعني على السكوت.
0: نعم. لماذا توجه الأصابع الاتهام دائما على الضحية؟
1: لأن أصبحنا يا مع احترامي هذا المجتمع يعني يقف مع الجاني وليس مع الضحية. فهذا شيء واقع، وتحدى واحد يقرأ. لو كان في مجتمع يقف مع الضحية ويتقبل الضحية مهما كان الموقف، مهما كان سواء كان ابتزاز أو اقتصاد، لو كان الضحية تكلمه. لكن الضحية بسبب الخوف من المجتمع والخوف من العار كان قدر على السكوت.
0: نعم.
1: تقول أني لا أشوف أهلي ولا يعني سمعة أهلي، كان قدر على السكوت. فهذا خطأ.
0: نعم.
1: هذا ليش أهم ولدها، لكنها في سبب خوفا من الناس وخوفا من المجتمع يقدرها على السكوت عن الحق والمطالبة في حقها.
0: نعم.
1: ونوجه رسالة من هذه الإذاعة الكريمة على أن نقول لكم أن المجتمع لابد أن يقف مع الضحية وليس يقف مع الجاني.
0: صحيح.
1: لأن الجاني كلما يعني سكته الضحية زاد وتمادى عليها.
0: صحيح.
1: لكن لو تتكلم الجاني وهذا وما سكت عن حقه، سوف الجاني يعني لا يوقف عن حده. وشكرا لك سمية، هذا موضوع جميل جدا.
0: شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا لك وتحية لك ولكل أهالينا في الضالع. معنا أيضا اتصال آخر ونشوف. ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا
2: هلا. الله يحييك.
0: يا صباح الفل والعافية.
2: أنا أتفائل بصوتك.
0: أنا في ذلك. يا
2: إزاك العدو حبيبي.
0: الله يعطيك العافية وما يحرمنا منك ولا من صوتك ولا من تواجدك معنا يا محمد.
2: آمين. أنا وأنت والذي معك.
0: الله يحفظك. آمين.
2: لا يحرمنا من بعض جميعا.
0: آمين يا رب.
2: إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
2: يا بنت السكوت. على الواحد الضحية ببلادنا يمشي القوي. القوي الذي يدعم.
0: لا، مش نحن ما نتكلمش أنا عن القوي والضعيف، إحنا نتكلم الآن البنات
2: والضحيل والضحيلي.
0: البنات الآن لو تعرضت لأي موقف، تمام، المفروض أنها ما تهدرش لأنه عيب، الناس بتقول عليها دي عار، ما تقدر. لو تكلمت وقالت أني أشتي حقي، يقولون لا الناس ما تتعاطفش معاه، تسيب الجاني تسيب المجرم تمسك الضحية تبقى تلوم الضحية، هذا اللي يحصل معانا.
2: صح كلامك.
0: أيوة طيب، هل هذا يا أم أحمد ممكن يكون سبب أنه يكرر المجرم يكرر جرائمه على بنات تانيات؟ ألو أم أحمد، التليفون شكله طفى أو الشبكة طفت. إذن نحاول نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. راح. إذن كما قلنا أعزائنا المتابعين، إنه دائما للأسف الشديد إحنا تعاملنا كثير مع كثير من الضحايا، وشاهدنا قصص كثيرة في الفترة اللي فاتت بشكل كبير. طبعا من غير ذكر أي أسماء، للأسف الشديد أصبح في تعاطف مع الضحية، ولكن بنفس الوقت في اتهام للضحية، في اتهام، في وصمة عار. أصبحت الضحية مهما تعاملوا معها وتفاعلوا معها لكن تظل عار، يظل الناس يتهامسون عليها، وممكن كذا يعطوها إحساس القلق وإحساس إنها عار وإحساس إنها سوت جريمة. فخلونا الآن أولا أن احنا نستقبل اتصال أم أحمد معنا.
2: رجعت ثاني مرة.
0: يا حبيبي أهلا وسهلا.
2: أقول لك مظلومة المرأة هذه الذي مثلا ضحية،
0: نعم،
2: يسكت له ولا يقوم من صابة حاجة، يكون مثلا هو الباطل خلاص وذو رجال.
0: أيوة
2: يسوي ما يسوي.
0: صحيح.
2: فهمني؟
0: أيوة.
2: وبعض الأسر مع احترامي لهم يقوموش
0: هو
2: مع الضحية.
0: بعض الأسر يقول لك خلاص خلي احنا ساكتين أحسن. صح؟
2: خلي احنا ساكتين وبعدين احنا من الفضايح.
0: مع انه ما تقولش فضيحة، هل هي فضيحة فعلا يا أم أحمد؟
2: لا مش فضيحة. هذا من حقه تقول الذي يجري له.
0: نعم
2: والله العظيم، الله ما حبش الظلم.
0: صحيح.
2: يلا شكرا حبيبي.
0: الله يعطيك العافية أم أحمد، ربي ما يحرمنا منك يا رب. كما قلنا تظل الضحية في خوف وقلق، وأيضا الأسر ما تساعدش الضحية على المطالبة بحقها. في أسر كثيرة من في مجتمعات أيضا كثير ما زالت تتأثر بثقافة تلقي جزء من المسؤولية، أن تلقي جزء من المسؤولية على الضحية وتلومها أكثر، تخشى على سمعة الأسرة والأهل وإلى آخره أكثر من اهتمامها بمحاسبة الجاني. أيضا تصدر أحكام متسرعة قبل معرفة الحقيقة. ناس كثير يعني أول ما تشوف مشكلة، طلعت بنت أو امرأة تتكلم عن مشكلة حصلت لها من قبل الناس وانظلمت، على طول يلوموها، على طول يسبوها، يقذفوها، انتي وقد باين، انتي الى اخره. طبعا انا كمان اتكلم عن هذا الشيء لانه انا شخصيا حصل لي نفس الموقف. معنا اتصال من ثم نعود الموضوع. الو مرحبا.
3: السلام عليكم سمية.
0: وعليكم السلام والرحمة.
3: ما على الارض مشتغل؟
0: ما ادري شو، انما شوية يمكن بشوفه، يمكن يطفى الجوال او شيء مش عارفة. تفضلي.
3: عندي اقتراح.
0: تفضلي.
3: لو البرنامج حقكم دي لهذه الفقرة تكون تبدأ مع الساعة 10.
0: لا البرنامج هو من 9 إلى 10، بس ليش الاقتراح؟ تفضلي.
3: الحين معش عارفة تسمع في الإداعة دي وفي الإداعة دي لأني حب أن أسمع المتصلين.
0: حبيبي الله يعطيك العافية، إحنا أصلا برنامجنا هو من الساعة 9 إلى الساعة 10.
3: يعني قطرة تمنيت لو تطول وعتفر عجبتوني في برنامج حق الساعة 12 ونص.
0: أيوة هذا هذا برنامج سلاحة الظهيرة. أيوة
3: مرة شفتش من الجمهورية أن هذا في مرة في رمضان مرة في فترة السابق.
0: الله يعطيك العافية. هذا رمضان قبل، مش السنة اللي فاتت، اللي قبلها
3: مش دي.
0: أيوة أيوة الله يعطيك العافية.
3: حقها رجالة مثل. يلا الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك يا رب. شكرا. كما قلنا مستمعين الكرام متابعين الأحبة، إنه الضحية دائما تلام. يعني كما قلنا لك إحنا تعرضنا كثير لأشياء، إذا طلعنا وتكلمنا وتحدثنا وقلنا لا هذا حقي أنا لازم أتحدث عن هذا الموضوع، لأنه إذا ما تكلمتش عليه ما تفاعلت شنا وما خلت الناس تتفاعل معي بالموضوع، هذا الموضوع بيتكرر معي ومع غيري. فلذلك لازم نحن نصرخ نتكلم. بالتالي إيش اللي صار؟ إنه في مجموعة، طبعا الكل كان متفاعل، في مجموعة للأسف الشديد مش عارف إيش أقول، أصبحت تلومني أكثر مما نتفاعل، فتسبني فأكثر مما تفاعل. ليش يا جماعة؟ لأني طلعت أتكلم بكل مشاعري بكل ما يحرقني. فلا اسكتي، أنت عار، أنت وصمة، لازم ما تتكلميش. وهذا اللي يصير لكثير من البنات في قضايا أيضا كبيرة. ما نعطي أمثلة نوعا ما، خلونا نستقبل الاتصال. ألو مرحبا. أم حمد
4: حلوري، يا صباح الخير يا سمين.
0: صباح الفل والعافية عليك.
4: صباح الخير عليك على المستمعين.
0: الله يعطيك العافية، يا هلا وسهلا.
4: اليوم اتطرقت لموضوع حساس جدا، موضوع يعني يكاد إنه يكون داخل هذا البلاد يعني وضعنا وبشكل عام يعني.
0: نعم
4: عاك.
0: نعم للأسف الشديد أي فتاة تطلع وتتكلم عن حقها في موضوع معين أصبحت الهجوم يأتيها من الناس أيضا. للأسف أنه في ناس تكون مش عارفة كل الحقيقة فتسيب المشكلة وتمسك الضحية، أنت السبب.
4: صحيح، وأقرب الناس ليه كمان نظلموها.
0: نعم.
4: أقرب الناس ما يأخذوش حقه.
0: صحيح.
4: فنحن عايشين في المجتمع الدستوري، والدليل على هذا أنه لما نجي حد يتقدم له وتسكت يقول السكوت علامة الرضا. فهنا لما تجي تتكلم بعد السكوت هذا تدور عن حقه وتقول عليها عاه. يعني اوكي اذا قلنا يعني بالاخير يعني لموها انت اللي رحت لها عنده ايش ودايك يسوبوا الموضوع الاساسي يسموه بالبلد.
0: ايوه للاسف الشديد يسوء.
4: طيب اوكي هذا على البنات الشابات. انا ايش اعرف الاغتصابات اللي تتم على الاطفال؟ هذه اغرنه بايش؟ هذه بتدافع عن نفسها؟ هذه بتقول راحت لعنده كيس البنات اللي مارم تبان وسبع شيء. عرفت كيف؟
0: ايوه.
4: فهنا احنا في المجتمع لما بتيجي الوحده تتكلم ويا بنات انظلموا وسكتوا وما اخذوش حقهم والجاني عامل عمايله.
0: هو ده صح.
4: لانه هنا احنا عايشين بالمجتمع القوي ضد الضعيف.
0: طيب يا ام حمزه.
4: ايوه.
0: طيب انا الان تعرضت لموقف حلو. قلت باخذ حقي، بتكلم، بشتكي. اوكي. اشتكيت وكل شيء وطلعت واستوى تفاعل واستوى كل شيء، الناس تفاعلت معي وتعاطفت معي، لكن اصبحت وصمه عار علي ترافقني طول العمر، هذا اللي كذا كذا، هذا اللي هذه اللي حصل. هذه ليش المجتمع اصبح حتى لو تعاطف اصبح لا يرحم لا يرحم وينسى الجاني؟ للاسف الشديد يعني مهما حصل دارت الايام، بالذات لو الجاني معاه نفوذ ومعاه مال يعني يستوي زهايمر للناس، انه الجاني اساسا هو اللي سوى الفعله الغير اخلاقيه او الفعله والجريمه.
4: صحيح.
0: يمسك الضحيه بشكل اساسي،
4: يمسك الضحيه
0: طول العمر.
4: اولا لان ضعيفه، اولا لان بنت، وجايز اللي يكون عمل هذا الضحيه
0: حتى الاولاد شوي. حتى الاولاد
4: حتى الاولاد صحيح صحيح حتى اصابه الاولاد. لان نحن يا بنتي باختصار نحن في بلاد ما فيش دوله، ما فيش قانون، قانوننا قديم، ما فيش اي حد. فهنا يعني يضطر الانسان يعني قله قليله، وهذا قانون الغاب يضطر احيانا الواحد ياخذ حقه بيده. اذا مثلا تفصلت كل شيء، يعني كم من بنت راحت ضحيه، حتى مش شرط يعني تحرش كامل، حتى تحرش بسيط، جابوا لنا الجنان، جابوا لنا الوسوسه، ما عاد تقدرش تتكلم. لانه نحن عايشين بمجتمع منغلق، اسكتي عادي تتكلميش خلاص وعادي وكذا افتهم لك.
0: نعم
4: ايوه. هذا هنا يعني لانه يا بنتي لما تكوني مثلا حد عمل اغتصاب مثلا وكامل فيه صوت وفيه صوره على طول يشلمنه يعدمنه هنا بيكون الرابع. لكن لا عندنا صبر، بيطبطبوا عليه وبتجي قبيلته وبتجي مش عارفه، ضاعت الحقيقه وضاع كل شيء وضاع حق البنت.
0: صح.
4: احنا في مجتمع يا حبيبي ان احنا في بلد ما فيش قانون، لو كان في قانون بيطلق يد من حديد اتحدى حد يعمل اي حاجه. القانون لو كان موجود القانون كل شيء كنا نحن زمان بالثمانينات يا بنتي وبداية التسعينات صوت المرأة كان قوي.
0: صحيح.
4: كان قوي بكل شيء، كل الرجالات كان صوتنا قوي.
0: صحيح.
4: لكن خلاص الآن تغير الوضع والدنيا، ولا ما معانا لما كل البنت حاسين
0: حتى الناس
4: ولا معانا لما كل البنت حاسين وانتبهي واسكتي وإيه لأنه
0: هل هذا صح؟ هل هذا يجعل المجرم يتوقف عن تكرار جرائمه؟
4: أبدا، كل ثانيتين بتكون جريمة، مش كل يوم، كل ثانيتين بتكون جريمة. فالرجال شنكاره، لأنه ما فيش حد تظهرك، ما فيش حد، أنت نفسك تصيغي، أنت نفسك خرج، أنت وأبوك وأمك وأخوك وجيرانك، ما فيش حد، ما فيش حد سندك. واحدة من القضايا اللي وقفوا معك لا لكن المجتمع كله ظلمك. المجتمع كله الآن خليك أنت اللي رحت عنده، أنت اللي غريتيهم.
0: ليش سويتي كذا؟ لو كنتي ما سويتيش فعلا فاللومي يكون أقرب.
4: ضيعوا حقهم بسكته وكرموا منك وقلنا خلاص
0: لدرجة يا أم حمزة أنه الضحية ترجع تصدق أنه فعلا هي مذنبة.
4: أيوة ولا طلع أنه مريض نفسي. ها أنا مريض نفسي، أنا ما كنتش بوعي، أنا ما فيش جرائم زي هذا، في إثبات في دليل على طول إعدام. ليش أنا أراعي في جميع حق الجريمة يعني موجودة معك على طول إعدام عشان يكون عبرة الغير. لكن لما الحاجة يبتي الطول وطلع أنه مريض نفسي، طلع أنه مظلوم وأجد قبيلته وأجد يضيع الحق.
0: صحيح،
4: اختبط الحابل بالنابل يا حبيبي.
0: صحيح، شكرا لك،
4: وتحياتي لك. صباح الخير.
0: العافية، شكرا لك، صباح الفل على عيونك. كما ذكرت أم حمزة حول هذا الموضوع أنه للأسف الشديد، للأسف الشديد اتهامات كلها توجه للضحية، ما فيش قانون تردع الجاني. وكما ذكرنا أنه للأسف الشديد أنه حتى لو تفاعلت الناس لكن تظل الوصمة، وصمة العار، ترافق الضحية طول عمرها وتنسي الجاني وما سواه. وطبعا في أمثلة كثير شفناها وعشناها وإلى آخره. مثلا نجي نتكلم عن الدراما. في الدراما عشان ما ناخدش مواضيع زي مسلسل يسرى اللي قبل سنين نسيت اسمه، مسلسل يسرى اللي كان معاها لقاء الخميس وإلى آخره لما يتعرضوا لحالة اغتصاب من 3 شباب، فبالتالي واحد من الشباب أبوه مسؤول وإلى آخره، فلما صرخت قالت لا أنا بروح أخذ حقي. في واحدة من البنات أهله طبعا طلقت تقريبا وكذا، واحدة ثانية خطيبة سيبة، ورغم أنها يعني وقفت ولاقت الدعم وخسرت من بعد الأهل وأصبحت في الكل ينظر لها نظرة مش كويسة، لكن أخذت حقها من المجرمين وإلى آخره. ولكن بعيدا عن أخذ حقها، كان في محادثة في أو حديث وصراع في المسلسل يحدث الجمهور أنه في صراع مع المجتمع وأنهم لاموا الضحية أكثر من الجاني، وقالوا لها لا اسكتي عيب خلاص انتي عار ما لا تكلميش. أيضا في فيلم قديم أيضا كان فيه شريهان وفاروق الفيشاوي أيضا تتعرض لاغتصاب برضو من زوج أمها، وأمها بتقتل زوجها، فبالتالي هي تكون متزوجة من فاروق الفيشاوي، فأهل فاروق الفيشاوي بيقول له خلاص طلقه، الناس أكلت وجهنا، أو أخته تقول له زوجي بيطلقني. يعني المشاكل تتفاقم بأشياء وتصبح الضحية هي العار والجاني وهي اللوم عليها.

طيب بعدين، طب اللي سواه فين؟ إيش موضوعه؟ ينتسى تماما. ليش يا ترى إحنا دائما نصدر قرارات من غير أن نرى الحقيقة، من غير أن نعطي لكل حق الذي حق اللي معه حق حقه؟ ليش ما نعدلش؟ ليش الظلم الإنساني هذه؟ إذا كانت في عدالة إلهية من رب العالمين، فين الظلم؟ أو عفوا فين العدالة؟ ليش الظلم المتواجد؟ خلينا نقول مستمعينا ومتابعينا الأحبة إنه للأسف الشديد في أسباب اجتماعية وثقافية كثير جعلت اللوم تقع على الضحية أكثر. من سبب أو من الأسباب هي الخوف من كلام الناس ووصمة العارة الاجتماعية. في أيضا مفاهيم موروثة تعتبر أن الحديث عن بعض الجرائم وانتهاكات شيء مخجل. بشكل عام لا تطلعيش تتكلمي، بشكل عام لا تروحيش على تشتكي، لا تظهريش، خلاص انقبري داخل بيتك وغرفتك، لا تهدريش، لا تخليش حد يشوفك، لا حد يدري، خلاص اللي حصل حصل، وهو خلوه يتبرطع براحته ويسوي جريمة والثانية والثالثة عادي مش مشكلة. في أيضا ضعف الوعي بحقوق الضحايا. أو هل يا ترى إحنا نلاقي حقنا أو ما نلاقيش حقنا؟ هل لو في ناس تقولك أنا لو راحت من بينصفني؟ أنا مسكينة الله، أو نحن عائلة ضعيفة الجناع، هو شخص نافذ، أنا في النهاية بضيع سمعتي على الكذب بيضيع حقي، وهو بيسافر بيهرب بيخرج بيعيش يعني، أما أنا اللي بروح فيها. فعلا ده اللي يحصل في أكثر من الحوادث. أيضا محاولة بعض الأسر احتواء القضية بالصمت حفاظا على السمعة، كما قلنا انتشار الشائعات والأحكام المسبقة عبر المجتمع عبر وسائل التواصل. ناس أصبحت الآن لو في مشكلة كما قلنا تبرر للجاني كثير، أصلا لا هو كان كذا كذا، وهي اللي راحت وهي اللي سوت، ويطلعوا إشاعات ويطلعوا أشياء غير أخلاقية للضحية يعني، ويقذفوها ويعطوها سمعة وكلام ما حصلش بس لأنها ضحية أو لأنها امرأة، والجاني ينسوه تماما. فللأسف للأسف الشديد هذه الأشياء اللي خلت المجتمع يتعامل مع الضحية بشكل غير عادل. بعض القضايا تكون الضحية أكثر عرضة للوم والتشكيك، بينما في قضايا أخرى في يعني يتعاطفوا مع الضحية أكبر. بس المبدأ الصحيح هو أنه كل ضحية في أي قضية كيف ما كانت تستحق الاحترام والدعم، ودائما دعونا نترك مسؤولية تحديد الوقائع للقانون والجهات المختصة، ونستمع بالدلائل الموثوقة والدلائل الملموسة. طيب هل تصمت أو تطالب بحقك؟ لا، طالبي بحقك، لا نخافش من بعض الضحايا. ليش بعض الضحايا تخاف؟ لا نخافش، بلغوا بلغوا، في النهاية اللي بيعدل هو ربنا واللي بياخذ حقك هو ربنا، ولكن في النهاية يعني بنحن نردع بعض الـ في الحوادث نردع المجرمين. البعض يخاف لأنه يخاف أنه ما حد يصدقه، يخاف أنه ممكن الشخص الطرف الآخر أنه ينتقم منه أو يهدده، يخاف كما قلنا من العار، يخاف أو يقلق من الإجراءات القانونية أو أنه تطول الأمر ويخسره أو يدخلوا في سلك آخر. أيضا يخافوا من تأثير القضية على الأسرة، في عملها، في دراستها، في مكانتها، في أماكن أخرى. كما قلنا تفكك الأسرة، مثلا أختها متزوجة شخص ما أو له شيء ملموس، فلذلك السكوت دائما يحمي المجني أو الجاني، يحمي الجاني أكثر من الضحية. هناك أثر نفسية واجتماعية كثيرة ممكن تحصل للضحية، ولكن يجب علينا دائما أن نعطي لكل حق حقه، أن ندع القانون هو اللي يتحدث. دائما الأسرة يجب أن تكون داعمة أولية للضحية، ليست من يهدها بشكل كبير. لازم نساعد وكل المجتمع يساعد الأسرة ويساعد الضحية على أخذ حقها، ويحاول بقدر المستطاع أنه ما يكرروا أو ما يعايروش الضحية، ويذكروها بالشيء الذي حصل لها وكأنه عار عليها. في النهاية مستمعينا ومتابعينا الأحبة، احنا وصلنا لختام الحلقة للأسف الشديد. حابة أقول، هل يمكن أن يكون الصمت سبب في تكرار الجريمة؟

يتحمل مسؤولية الوصمة الاجتماعية، الأسرة أم المجتمع أم الإعلام؟ وكيف يمكن أن يكون خوف الضحية من كلام المجتمع أكبر من خوفها من الجاني؟ أصبحنا بنخاف من الضحية وعارها أكثر من خوفنا من الجاني وإنه ممكن يكرر عملته، فنغفر للجاني ونلوم الضحية. هل المشكلة في الجريمة وحدها أم في نظرتنا إليها؟ يا ترى هل بنضل على هذا الأسلوب إنه الجاني مغفور له والمجني عليه هو المتهم الذي دائما يقع في قفص الاتهام؟ الإجابة إليكم مستمعينا ومتابعينا الأحبة. وصلنا للختام، إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد، كانت معكم سمية سمير.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا،
11: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
12: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن،
12: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
11: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-6000
6: 633 أو 718 8 4 0 7 4.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتاجين نفهم منك اكتر، ناوي تعمل ايه؟
1: بص يا سمر يا سمير.
2: اسمها يا سمر يا سمير، اللي هو اسمها ايه مش فاكر، يا سمر يا سمير يعني. حاجه كده يعني.
3: ايه ده ايه ده، صدق اسمك عجيب بصراحه، سمر سمير، يا سلام ماشي مع بعض، شين شين يا لهوي.
2: ايه اللي خلى عمي سمير يسميكي سمر؟ انا مش فاهم بصراحه.
1: على اعتبار ان انتوا اسمكم وائل ولؤي، انت زعتر وانت شكوكو.
0: انا مش هرد على الاشكال الضاله دي.
1: بس بقى احترموا نفسكم شويه، سوري متابعيني، دول اهلي اللي بستعر منهم. المهم نرجع لمرجعنا وللفكرة بتاعتي.
0: اتفضل يا أستاذ زكريا.
1: احنا عايزين نعمل فكرة ازاي تحمي نفسك من الحرامي. طبعا الحامي هو ربنا، بس احنا ممكن ناخد احتياطاتنا. تحبوا نبدأ بسرقة الجزم من قدام الجامع ولا النشل؟
0: بيتهيألي النشل.
1: اتوبيسات ولا طوابير زحمة ولا مترو انفاق ولا مونوريل؟
0: واو انت كمان حرامي مونوريل؟ ده لسه ما تركبش ولا اشتغل، ازاي؟
1: ما احنا بنسرق كهربا منه. انا اسرق اي حاجة، اسرق الكحل من العين،
3: تلميذي وافتخر،
1: جوز امي واحتقر. المهم دلوقتي هنتعلم ازاي نحمي نفسنا من اللصوص.
2: ايه ايه حيلك حيلك يا عم انت، والحرامية يروحوا فين يعني؟ لما انت هتعلم الناس ازاي تحمي نفسها من الحرامية
1: يتوبوا زي.
3: وانت توبت يا زكريا؟
1: مش عارف بيتهيألي. اه
2: مش قلتلك يا زعتر ابو ندى ده وراه مصيبة؟
1: انا نسيت اعرفكم يا جماعة بجوز امي الحبيب، زعتر جوز امي، حرامي جثث من الترب.
3: مساء الخير يا جماعة، انا اللذيذ.
0: لا كفايه، مش قادره مش قادره انا ارجع.
1: في ايه؟
0: ريحتهم مش ممكن، انت مش شامم؟
1: تصدقي فعلا ريحتهم، اعوذ بالله.
2: جرايه وليا، هو انت كل ما تشوفي وشي تقولي لي ريحتكم ريحتكم؟ مالك في ايه ما تظبطي؟
0: لا انا مش قادره، انا هقوم ارجع تاني.
2: بقول لك حامل.
1: تصدق فعلا شكلها حامل يعني، ولا مناخيرها كبيره وكل شويه تقول لك هرجع هرجع، حاجه تقرف.
4: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
5: دروس وعظة وحاجة اخر مانجا، وايه من معلم الاجيال اللص الذي تاب، وعاد الرجل اللي مش عايز غير انه يساعدنا ويقف جنبنا، الرجل الدغري حبيب الملايين وملك البلالين، الاستاذ واي استاذ، استاذ الاساتيز، الاستاذ الذي قال لا. انا صحيح مش عارف هو قال لا لمين، بس هو قال لا. وبالمناسبة دي سعيد ان يكون معانا الخبير القانوني اللي مش عارف اسمه ولا يهمنا عرف اسمه اصلا. اتفضل.
6: الحقيقة ابو ندى ما عليهوش اي جريمة، مفيش اي حاجة تثبت ان مجرم، لا دليل ولا قرينة.
5: ايه قرينة دي؟ قرينة ايه؟
6: البينة على من ادعى. اللي حب يتهم ابو ندى يجيب دليل، والعلم حضرتك مفيش اي بلاغ لحد دلوقتي على ابو ندى.
5: ابو ندى بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ابو ندى بريء يا عالم، ابو ندى بريء يا ناس، ابو ندى ابو ندى ابو ندى.

0: زكريا أبو ندى.
1: مقدرش أبلغ عنه، مقدرش.
2: ليه ما تقدرش ليه؟
1: موضوع الخاتم هيتعرف، ومليون واحد هيركز مع الخاتم وحيوصله، وساعتها هضيع أكتر من ضايع.
2: ده غير بقى أن الناس هتعرف أنك فيك، وكل الشهرة اللي وصلت لها دي من الخاتم مش من مجهودة.
1: أنا مزنوق والوقت بيعدي، لازم نوصل للواد ده بأي طريقة، ومهما كان التمن لازم نوصله.
2: اطمن، هجيبه ولو من تحت تقطيع الأرض. هجيبه يعني هجيبه.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
3: زعوا انه بريء في كل حتة،
4: الضرب اشتغل من كل مكان.
3: طبعا العالم كله بيدور على ابو ندى دلوقتي، والف واحد عايز يوصله.
4: طب وايه الحل دلوقتي؟ ده كده ممكن يطير مننا بعد كل اللي عملناه ده، ويجي حد كده ياخده على الجاهز. لا
3: خلاص، ادخلي له بقى من سكة الحب.
4: انت اتجننت يا شخبور انت؟ انا بوصل ده مستحيل، مش ممكن.
3: خلاص خليه يطير من ايدك.
4: ادخل لقلبه ازاي؟ ما تخلص.
3: انا برضو اللي هقولك تعلقيه ازاي، ده انت استاذة.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى،
5: أبو ندى، أبو ندى، أبو ندى، يا أبو ندى، أبو ندى، يا أبو ندى، أبو ندى، يا أبو ندى، أبو ندى، يا أبو ندى.
0: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
6: نفسي ابو ندى يظهر، نفسي طراه عيني بقى. طالما بريء مستخبي ليه يا نجم؟ ما تحرمش جمهورك منك، اعمل حفله زي الاستاذ تامر عاشور ما بيعمل حفلات. يعني انت هتكون اقل منهم؟ تامر عاشور اتشهر، وامام عاشور اتشهر، ولا حسام عاشور. واضح ان المشكله في كلمه عاشور، زي ما انا ملاحظ والله اعلم، ان اي عاشور بيتشهر في البلد دي، من اول عاشور الناجي في توت الغلابه لحد امام عاشور مس الغلاب، وهو كلنا غلابه. ما تتكبرش علينا يا نجم النجوم، الله يكرمك. اظهر لنا ايها الاسطوره الحيه، السيد زكريا.
0: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
7: يس هو ده يا فيتو،
8: ده بيحاربنا في اكل عيشنا،
7: عايز يقف هالهراميه العالم كلهم.
8: قول عليه يا رحمن يا رحيم.
7: احنا مافيا يا ابني، مافيوزي، ما بنقولش يا رحمن يا رحيم. جود باي مستر ابو ندى، هداروا المنفخه.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تاج زان الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
2: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: البشرية تحقق قفزات سريعة، والعلم يتطور بطريقة فوق التوقعات. أحياناً يختلط علينا بين العلم والخيال العلمي، ويصير من اللازم أن نتوقف للحظات للتعمق في بعض الحقائق اللي نسمعها. هناك خيط رفيع يفصل بين الحقيقة والخيال العلمي في العلوم والتقنية المتقدمة، فإذا لم ننتبه بشكل كاف ممكن تضيع مصداقية ما توصلنا إليه. صناع الأفلام أنتجوا العديد من القصص اللي غالباً ما تهتم بالحقائق العلمية، ولأن أغلبنا يحضر أفلام الفضاء أكثر من ما نقرأ عن حقائق الفضاء، حسينا أن من المفيد أن نتكلم عن الأمور اللي قدمها الخيال العلمي بشكل خاطئ، ونحاول نصححها ونوضحها بطريقة بسيطة. واحدة من الأمور اللي صورتها الأفلام بطريقة خاطئة هي فكرة أن الإنسان ينفجر في الفضاء. هذه الفكرة وضعتها هوليوود للحصول على مشاهد أكثر إثارة، والصورة اللي نقلوها لنا هي أن بمجرد تعرض الإنسان للفضاء الخارجي بدون بدلة واقية بينفجر وبيصير بأعداد الأموات. صحيح أن التعرض للفضاء الخارجي بيتسبب في موتنا، لكن مش فورا ومش بطريقة الانفجار، فالإنسان يقدر يظل على قيد الحياة يوم يتعرض للفضاء الخارجي بدون حماية لمدة نصف دقيقة ومن دون أضرار دائمة. هذه النصف دقيقة ما بتكون تجربة لطيفة، لكنها ما بتسبب الموت مباشرة. أما طريقة الموت فبتكون على الأغلب بالاختناق بسبب نفاذ الأكسجين. وعلى فكرة في فيلم واحد أظهر هذا الشيء بشكل صحيح، وهو أوديسي الفضاء 2001. أيضاً واحدة من الحقائق اللي أظهرتها فيلم أوديسي الفضاء بشكل صحيح هو الصوت في الفضاء. نادراً الأفلام ما تظهر الأصوات في الفضاء بشكل صحيح، لأن أغلبهم ينفقون الكثير من الأموال لتصوير انفجار أو موت درامي، يريدون أن يسمع صوته الجمهور. لكن هل في الحقيقة نقدر نسمع الصوت في الفضاء؟ الفضاء يعني عدم وجود غلاف جوي، هذا الشيء معناه أن لا يوجد مادة تنتقل فيها الموجات الصوتية، وبالنتيجة ما نسمع أي صوت. ولكن هذا لا يعني أن لا يوجد أصوات في الكون بعيدا عن كوكبنا، فإذا ذهبت إلى مكان آخر له غلاف جوي فبيكون هناك أصوات، لكنها بتكون غريبة إلى حد ما. فمثلا على المريخ بيكون الصوت له نبرة أعلى مما هو على كوكبنا. فيلم حرب النجوم أو ستار وورز قدم لنا معلومة تقول أن يمكننا السفر عبر حزام الكويكبات. اللي حضر الفيلم يتذكر كيف سافر هان سولو بمركبته ميلينيوم فالكن عبر حزام كويكبات مميت، ونجاحه في الوصول للجهة الثانية منه. فهل هذا الشيء حقيقي؟ واحدة من الأمور المتعلقة في الفضاء اللي تخطأ الأفلام في تصويرها بدقة هي الأحجام، وهو في الواقع مو بخطأهم، لأنهم إذا حاولوا إظهار الأشياء بحجمها الحقيقي فبنشوف الشاشة سوداء مع نقاط صغيرة موزعة هنا وهناك تجسد الكواكب أو أي شيء آخر في الكون. والفكرة هنا تكمن بأن الفضاء ضخم جدا، فحتى لو كان حزام الكويكبات يحتوي على ملايين والملايين من الحطام، فيجب أن تكون أقل الناس حظا في الكون لتصطدم بأحدها. بنوصل لفكرة مهمة يتم طرحها غالباً في أفلام الخيال العلمي، وهي أن لا توجد جاذبية في عمق الفضاء. هذه الخرافة بدأت من الصور والفيديوهات لرواد الفضاء اللي توصلنا من محطة الفضاء الدولية. فهل هذا الكلام صحيح؟ لو كان هذا الشيء صحيح كان القمر طار بعيداً عن الأرض وتفرق نظامنا الشمسي، لكن الحقيقة هي أن الجاذبية تضعف كل ما بعدت المسافة، ولكنها لا تختفي تماما مهما سافرت بعيدا في الفضاء. ولكن السؤال هني، لماذا يطفو رواد الفضاء؟ السبب في ذلك هو أن الأجسام في الفضاء تكون في حالة سقوط حر مستمر، كما يحدث إذا سقط مصعد كهربائي بسرعة كافية، فيكون الراكب وجهاز المحمول مثلا عديمي الكتلة ويطفو كلاهما كما لو كانوا في الفضاء. في فيلم جرافيتي اللي قام ببطولته جورج كلوني وساندرا بولك كان في العديد من الأخطاء، ومن بينها يوم بكت ساندرا بولك في المركبة الفضائية وتوجهت تلك الدموع نحونا. في الواقع تلك الدموع كان لازم تلتصق بوجهها لو كانت فعلا في الفضاء.
1: إذا كنت تعتقد بأن البكاء في منطقة ينعدم فيها الوزن ممكن يخلي الدموع تطفو داخل خوذة رائد الفضاء، فذلك لن يحصل أبدا، وهذا الشيء بسبب ظاهرة فيزيائية اسمها التوتر السطحي. ظاهرة التوتر السطحي هي من الظواهر الفيزيائية اللي نشوفها في الطبيعة، وهي اللي تسمح للحشرات بالوقوف والسير على سطح الماء وتخلي نقاط الندى تتجمع على أوراق الشجر. يعني إذا بكى رائد الفضاء فالتوتر السطحي بيخلي تلك الدموع ملتصقة في خده.
0: من بعد فيلم جرافيتي تم إنتاج فيلم باسنجرز اللي ما كرر غلطة دموع بولوك. فيوم بكى كريس برات خلال واحدة من اللقطات بقيت الدموع ملتصقة بوجه كما يجب أن تفعل. من قديم الزمان والإنسان يتساءل، هل توجد حياة خارج الأرض؟ اليوم نحن عندنا تقنيات متطورة وأرسلنا العديد من المسابير والتلسكوبات للفضاء، فهل أصبح عندنا دليل على أن بعض أشكال الحياة متواجدة خارج الأرض ولو بشكلها البدائي؟ بالرغم من أن العديد من العلماء يعتقدون بوجود الحياة خارج الأرض، إلا أن لا توجد أي دليل يثبت هذا الاعتقاد. المهمات المستقبلية إلى المريخ ويوروبا قمر المشتري بالإضافة للتلسكوبات المستقبلية بتبحث عن أجوبة حاسمة. البعض يقولون أن نمتلك الآن التكنولوجيا اللازمة لإرسال رواد الفضاء إلى نجم آخر خلال فترة زمنية معقولة، ويقولون أن المشكلة الوحيدة هي أن المهمة بتكون مكلفة. طبعا هذا الشيء مجرد خيال.
1: المسبار فويجر اللي غادر نظامنا الشمسي من 40 سنة بحاجة إلى 76 ألف سنة ليوصل إلى أقرب نجم، لأن المسافة الهائلة والبعيدة جدا في السفر بين النجوم بمقياس زمن عملي بيتطلب من بين عدة أمور الحاجة للسفر بسرعة الضوء أو بسرعة قريبة منها، وهذا ما زال مستبعد بالنسبة للمسابير الفضائية الحالية.
0: في سلسلة أفلام ستار وورز يتم دفع مقاتلي الإمبراطورية عن طريق مركبة تعمل بمحرك أيوني مزدوج، ولكن بالرغم من أن هذه المركبة خيالية إلا أن في الحقيقة يوجد حاليا محركات أيونية في بعض المسابير الفضائية.
1: الدفع الأيوني كان لفترات طويلة أساس روايات الخيال العلمي، ولكن في السنوات الأخيرة تم اختباره في بعض البعثات العلمية وخاصة في مسبار ناسا ديب سبيس 1 واللي أطلق في سنة 1998 ليثبت أن من الممكن استخدام الدفع الأيوني للسفر بين الكواكب. ومؤخرا قامت وكالة الفضاء الأوروبية بوضع مسبار يعمل بالدفع الأيوني في مدار حول القمر.
0: ونبقى مع فيلم ستار وورز ونتذكر كوكب تاتوين اللي كان منزل لوك سكاي ووكر. هذا الكوكب يدور حول نجمين، وهذا الشيء يسمى بنظام النجم الثنائي. قديما هذا الشيء كان خرافة، ولكن بعدها اكتشف العلماء ان الكواكب ممكن تتشكل في أنظمة مشابهة.
1: النجوم المزدوجة أو الأنظمة الثنائية شائعة في مجرتنا مجرة درب التبانة. أكثر من 100 كوكب جديد اكتشف في السنوات الأخيرة تم العثور على بعضها في نظم ثنائية، ولكن للأسف حتى الآن لم نجد كوكبا صالحا للسكن مثل تاتوين.
0: عدد كبير من الأفلام وروايات الخيال العلمي تتحدث عن قصص يهاجر فيها الناس الأرض لأسباب عديدة مثل التلوث والازدحام السكني أو حروب نووية، ولكن هل نقل البشر جميعهم إلى الفضاء شيء ممكن؟
1: في هذه الحالة نحن بحاجة للتغلب على جاذبية الأرض باستخدام وقود صاروخ تقليدي، لكن علميا مركبات الفضائية اللي تزن طن واحد تحتاج إلى 50 طن من الوقود، لكن نقل البشرية بأكملها اللي يقدر وزنها الكلي حوالي 400 مليون طن بيتطلب منا عشرات التريليونات من أطنان الوقود. في النهاية إجابتنا على هذا السؤال هي أن إرسال شخص واحد للفضاء أمر سهل نسبيا، لكن نقل البشرية خارجا في الفضاء بيستهلك على الأرجح مصادرنا الطبيعية بالكامل ويدمر كوكب الأرض.
0: لكن الصواريخ ليست خيارنا الوحيد، ممكن يكون هناك خيارات وأفكار أسهل للتنفيذ مثل المصعد الفضائي. هذه الفكرة جدية ويتم التفكير فيها منذ بداية عصر استكشاف الفضاء.
1: بدأت فكرة المصعد الفضائي في سنة 1895 على يد رائد علم الصواريخ وواضع معادلة الصواريخ الشهيرة قسطنطين سكيلوفسكي، اللي اقترح بناء برج عال ينقل الصواريخ إلى مدار فضائي. لكن الولادة الحقيقية لمفهوم المصعد الفضائي كانت في أواسط القرن العشرين على يد عالم اسمه يوري أرتسوتانوف، اللي قام باستبدال الفكرة القائمة على بناء برج واقترح تشكيل حبل مشدود من الألياف الملفوفة يتدلى من الفضاء الخارجي إلى الأرض. هذا الحبل ممكن يشكل مسار عربة المصعد الفضائي، لكن حين طرح أرتسوتانوف هذه الفكرة على زملائه اعتبروها خيالية ولم يهتم بها أحد. وبعد ذلك وفي السبعينيات القرن الماضي قام عالم آخر اسمه جيروم بيرسون بطرح نموذج عن نظام المصعد الفضائي، شرح فيه طريقة انتقال المصعد إلى الفضاء وطول الحبل المناسب لرفعه ونوع المواد المصنوعة منه، وأيضا ذكر الأخطار المحتملة أثناء عملية الصعود مثل الرياح والاهتزازات الناتجة عن نشاط القمر. ولكن في سنة 1991 حين تم اختراع أنابيب الكربون النانوية ترسخت فكرة المصعد الفضائي، لأن هذه الأنابيب عندها قدرة عالية على حمل الأوزان الثقيلة دون أن تنقطع، وبدأت الخطوات تتسارع في تقديم مقترحات وتصاميم للمصعد الفضائي اللي بيجعل رحلة الصعود إلى الفضاء سهلة وميسرة لكل من أرادها، وبذلك تصبح الرحلة إلى الفضاء بمثابة رحلة على قطار سريع.
0: صناع الأفلام ما بيتوقفون عن إنتاج أفلام عن الفضاء، وفي الفترة الأخيرة صار يتم البحث عن الحقيقة قبل إنتاج الفيلم، مثل فيلم إنترستيلر اللي كان إنتاج ضخم وفي الكثير من الحقائق، ولكن اللي ننتظره من السينما هو إنها تركز أكثر على المعلومات الصحيحة، واللي ننتظره من الناس إنها ما يأخذون المعلومات اللي يشوفونها في الأفلام وكأنها حقيقة، وإنما يدورون على المصادر اللي تفصل بين الحقيقة والخيال.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
3: لكل عشاق

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
9: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المعدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

0: وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط ثم قال هذا سبيل الله. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، قال يزيد متفرقة، هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تقوى الله التي بها سعادة الدارين، أن تقوى الله لا تتحقق إلا بالسير على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو دين الله جل جلاله المبني على القول والعمل، أن يجمع الإنسان فيه بين الإيمان والإسلام، أن يجمع الإنسان فيه بين الإيمان وتقوى الله جل جلاله. هكذا الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذا هو دين الله، هذا الذي به تتحقق التقوى، هذا الذي عليه الأنبياء والرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان، الجمع بين القول والعمل. وينهانا النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من اتباع هذه السبل المتفرقة، سبل تتجه بك إلى طريق المغضوب عليهم وطرق تتجه بك إلى طريق الضالين، أما الصراط المستقيم فهو يسير بك في طريق المنعم عليهم. فيحذر من سبيل المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم اليهود. ما هي أبرز صفات اليهود؟ أبرز صفات اليهود أنهم يجعلون الدين قولا بلا عمل، فيتركون العمل بالحق ويصبح الحق مجرد معرفة نظرية هكذا لكن لا يعملون بها في حياتهم. من أبرز صفات اليهود أنهم يعملون بخلاف الحق. من أبرز صفات اليهود أنهم يوهمون الناس أن الباطل هو الدين الحق. فسبيل المغضوب عليهم يتركز في هذه القضايا الثلاث: الدعوة إلى ترك العمل بالحق، الدعوة إلى العمل بخلاف الحق، الدعوة إلى تصوير الباطل أنه هو الحق. فكل من شارك اليهود في هذه الثلاث الصفات فهو يسير في طريق المغضوب عليهم. المرجئة سماهم بعض السلف أنهم يهود وأهل القبلة، السبب أنهم يريدون ديننا قولا بلا عمل، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، حتى وصل البعض أنه يرى أنه لو كان منذ أن بلغ إلى أن يتوفاه الله وهو مستدبر الكعبة ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، قال هذا مؤمن، هذا مؤمن، لكن بعضهم يقول مؤمن كامل الإيمان، بعضهم الذين شابهوا المرجع في عصرنا الحاضر قالوا يعني ولم يعمل بجوارحه، يعني قالوا هذا ناقص الإيمان. فهؤلاء الذين يدعون إلى أن يجعل ديننا الإسلامي قول هكذا، يقول إنسان لا إله إلا الله لكن لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا أمر معروف ولا نهي عن المنكر ولا جهاد في سبيل الله ولا مقاومة لأهل الفساد، هذا ماذا؟ هذا ما أصبح هذا الإسلام. هؤلاء يسيرون في طريق اليهود، في طريق المغضوب عليهم. وكذلك الرافضة، الرافضة يعلمون الحق ويعملون بخلافه، والأمر واضح عندهم تماما. يبرئ الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات وهم يصرون على يعني اتهام عائشة في عرضها. ما هذا؟ هؤلاء يعملون بخلاف الحق والواضح البين لكل أحد، والصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه مذكور في القرآن أمامهم، لكن هؤلاء يعملون بخلاف الحق ويوهمون الناس أن ما هم عليه من باطل واضح بين بطلانه أنه هو الدين الحق. وكذلك الفرق الباطنية، الفرق الباطنية يلعبون بالدين لعب عجيب، يأتون إلى أركان الإيمان كلها يؤولونها تأويلات باطنية ملاحدة، يريدون في الأخير أن الله لا موجود، أن الله غير موجود، لكن يقول لا لا نقول لا موجود، طيب معدوم، لا لا ولا معدوم، إيش هذا؟ في الإيمان يعني أفسدوا الإيمان، أفسدوا أركان الإسلام، حتى جعلوا الصلاة أن هي التوجه القلب للإمام، غير صلاة المعروفة، وجاءوا لأمور اليوم الآخر وجعلوها أشياء يعني مجرد أشياء عقلية وهكذا. الفرق الباطنية من النصيرية والدروز والإسماعيلية، وفي عصرنا الحاضر دعاة التغريب، هؤلاء يسيرون في طريق المغضوب عليهم، يعملون يريدون ديننا أن يكون فقط خاص لك في بيتك، وإذا جئت خارج من البيت علق دينك واخرج من غير دين، لا تذهب بدينك في التعليم، لا تذهب بدينك في التجارة، ما هذا؟ ويسيرون في طريق التغريب أن الدين ليس هو الشريعة الحاكمة بين الناس وهكذا، هذا سبيل المغضوب عليهم، نحذر هذا السبيل، هذا السبيل نحذره حذرا شديدا. وسبيل الضالين الجهة الأخرى، سبيل الضالين ماذا فيه؟ التعبد لله على غير السنة سواء في الأقوال أو الأعمال، التقدم على خبر الله وعلى الإلحاد فيه بدعوى التنزيه، الاعتراض على شرع الله بزعم المصلحة، الشرك في عبادة الله بدعوى الشفاعة. إذا وجدت شخص عنده هذه العناصر الأربعة فاعلم أنه يسير في سبيل في طريق الضالين. من عبد الله ومجتهد في العبادة لكن على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتهد في العبادة لكن عبادات بدعية لم يسنها رسول الله، هذا ضال مسكين، ضال يعني هو يظن أنه يحسن عملا لكنه بالبدع، وهذه البدعة غير مقبولة عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا، وأن هذه البدعة ترد في وجهه، وأنه آثم بذلك، وأنه يعاقب على ذلك، وأن الله يغضب عليه. فهو يسير في طريق الضلال. الضال هو الذي يظن أنه يحسن عملا وهو على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي يجعل خبر الله موزونا، يعني الله سبحانه وتعالى يصف نفسه بالصفات، فيأتي مثلا بعلم الكلام ويقول أنا أريد أن أنزه الله. طيب كيف تنزه الله؟ الله قال ليس كمثلي شيء، خلاص نزه الله نفسه، لماذا أنت تأتي بميزان آخر ليس كمثلي شيء؟ والله نفى عن نفسه كل صفة نقص وعيب، هذا هو الميزان، كل نقص وعيب يتنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. والله عز وجل نفى عن نفسه المماثلة، أنه يكون هناك شيء مماثل له، خلاص هذا هو التنزيه، فنثبت الباقي، نثبت ما أثبته الله لنفسه ونحن ننفي عنه هذا الأمر. يأتي لا يأتينا بضوابط أخرى من علم الكلام ويؤول بها أسماء الله عز وجل وصفاته، ما يصير هذا، تتقدم على كلام الله ورسوله، تجعل كلام البشر هو الميزان في قبول ورفض ما قاله الله وقال رسوله. يا الله يا الله، ما هذا الضلال، ما هذا الانحراف، عندما تأتي بكلام من كلام اليونان، تأتي بجمل جوهر عرض وثم تجعلها ميزان وتقول لا نحن ننفي عن صفات الله، ننفي هذه لكونها تجعل الله جسما جوهرا عرضا حوادث تحل به الحوادث، تأتي بمصطلحات مجملة تحتمل حق وباطل وتجعلها ميزان، لا هذه موزونة أصلا توزن في الكتاب والسنة، ما قبلها الكتاب والسنة قبلنا، ما رفض الكتاب والسنة رفضنا، أما أنت تجعلها هي الميزان لقبول ما يقبل من الكتاب والسنة وما يرفض من الكتاب والسنة في ضوء علم الكلام، لا يجوز مثل هذا. هذا يعني هذا سبيل الضالين. أيضا شخص يأتي الله سبحانه وتعالى يأمر بأوامر وينهى عن نواهي ثم يعترض عليها بدعوى أن المصلحة، لا، انظر إلى شريعة الله، أن كل ما أمر الله به أو نهى الله عز وجل عنه أن ذلك فيه المصلحة، المصلحة في العاجلة والمصلحة في الآخرة. كذلك بعض الناس يشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى بدعوى أنه يريد التشفع، أنه يريد التوسل إلى الله، فيدعو غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا الله ويدعو الأموات ويستغيث بهم في أمور لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله. هؤلاء أموات لا الآن يحتاجون من يدعو لهم، يحتاجون من يقدم عنهم من الصدقات والزكوات، هم انقطع عملهم. فكيف يظن شخص أنهم ما زالوا يعملون في قبورهم بمعنى ينفعون الناس ويضرون وهكذا؟ لا يصلح هذا. فهذا الطريق سبيل الضالين ننتبه منه، وعلى رأسه النصارى ومن شابههم في العالم الإسلامي من الذين يتعبدون إلى الله على غير السنة، من الصوفية، الرافضة، الفرق الكلامية، الجماعات الغالية في التكفير، الخوارج، من أبرز الذين يسيرون في طريق الضالين، يهلكون أنفسهم ويهلكون المسلمين ويظنون أنهم يسيرون في الطريق الصحيح. نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يلتزمون بالسير على الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط واضح عندهم، نعتصم بالكتاب والسنة ونحذر من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

0: لعب بيوت بعذارك تسوف لي
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكان

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
3: لكل عشاق الرياضة.

0: قوي يابا.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
4: انتشارك مضمون.
3: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة
0: عبر أثير إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

ودخلك لشغلخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وانت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطح.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 7717419003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدنية FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. تلفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: نال دعوة الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
4: عدنية
5: إف إم.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني كلمة مضيئة مع الشيخ عبد الرحمن التركي.

0: علمي ليضيء ظلام الديجور، ليضيء ظلام الديجور.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن الله ينور قلوبنا بالإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام، وأن يقينا عذابه يوم يبعث عباده. طبعا المرحلة الرابعة هي مرحلة قيام الساعة والفناء الشامل الكامل للكون. تأتي المرحلة الخامسة إعادة الأرواح الخلق بعد الفناء، وهي ستكون على مرحلتين: إعادة الأرواح وإعادة الأجساد. فأما الأجساد، كيف ترجع الأجساد؟ الله سبحانه وتعالى ينزل مطر خاص من تحت العرش، ينزل مطر خاص من تحت العرش، وهذا المطر يمكث 40 يوم، ويكون فوق الأرض 12 ذراع. وهذا المطر الخاص قال إنه كهيئة مني الرجال. والأجساد في الأرض تنبت من هذا الماء عن طريق عجب الذنب، هذا اللي قلنا إنه يفنى من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب. تنبت الأجساد من هذا في هذا الماء كما تنبت الحبة في حمأ السيل. تنبت الأجساد في الأرض، وحتى إذا تكاملت انتقلت المرحلة الثانية إعادة الأرواح. تنتقل الأرواح من سجين ومن أعلى عليين، تنتقل إلى الصور. الصور فيه ثقوب على عدد أرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذه المرحلة اللي هي ما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، سئل الرسول قال 40، قالوا 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، قال أبيت يعني لا أعلم. فيظهر العلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون 40 سنة. وهذه المرحلة تنتقل فيها أرواح الكفار من سجين، أرواحهم مظلمة وكتابهم وأعمالهم في سجين هناك، لكن ترتفع أرواحهم في هذه المرحلة في الصور وتكون في هذه الثقوب. وكذلك تخرج أرواح المؤمنين أيضا من عليين، وتكون أرواحهم فيها نور، أرواحهم نور، وتكون في الصور. والله سبحانه وتعالى أول من يعاد روحه إسرافيل عليه السلام في المخلوقات، لأن النافخ هو ملك الموت. إسرافيل يأمره الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور. إذا نفخ النافخ تخرج هذه الأرواح من هذا الصور فتملأ هذا الجو، وتكون أرواحهم تتوهج وتملأ هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها مثل يعاسيب النحل. ويقسم الله سبحانه وتعالى أن كل روح تعود إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا. فمع النفخة ما تدع مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا تشق الأرض عنه، وتدخل في هذا الجسد، وتدخل عن طريق الخياشيم، وتدب في هذا الميت عن طريق الخياشيم مثل السم في اللديغ. فهنالك يقول الكفار: من بعثنا من مرقدنا؟ طبعا هم سبحان الله في المرحلة هذه الانتقال من حياة البرزخ إلى الصور هم أصبحوا كالنيام، ويقولون من، وكأنه توقف العذاب في المرحلة هذه. فيقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ فيرد عليهم، قيل إنهم المؤمنون، وقيل إنهم الملائكة. يقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولذلك سبحان الله يمكث هنالك، يكون هناك البعث الآن، إعادة الأجساد وإعادة الأرواح إلى الأجساد التي كانت تعمرها. فبالتالي يكون هنالك اللحظة اللي بعدها اللي لحظة الخروج من القبور. الآن الله سبحانه وتعالى نبتت الأجساد في الأرض، وعادت الأرواح إلى الأبدان اللي كانت تعمرها في الدنيا، تأتي المرحلة السادسة اللي هي لحظة الخروج من القبور للبعث والنشور. وهذه المرحلة هي صعبة جدا، الإنسان يخرج من قبره مجرد ما تعود جسده يجد نفسه يخرج، اللي هي المرحلة السادسة الخروج من القبور للبعث والنشور. هذه المرحلة صعبة جدا لأنهم يخرجون من قبورهم لا يستطيعون يتحكمون في أعضائهم، يجد الإنسان رجله تجري إلى أرض المحشر. يقول الله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، حشرناهم فلم نغادر منهم أحد، ما بقي ولا أحد، وما هم عنها بغائبين وما أحد يتأخر. فالكل يخرج من القبور ويخرجون مسرعين وما يستطيع أحد يتأخر، ويجد هو نفسه يجري إلى أرض المحشر. بقينا كيف يخرجون من القبور؟ قال يخرجون، هي على مرحلتين. قال الأولى قال إنهم يخرجون كالجراد المنتشر في كثرته وفي عدم انتظام حركته، الناس يخرجون يوم القيامة من القبور في جميع الاتجاهات، حركة غير منتظمة وخائفين، ويجدون أنهم يخرجون إلى أرض المحشر هذه ولا أحد يتأخر، وهنالك تمهيد لحسابهم. بقينا كيف تكون أرض المحشر وكيف يحشر الناس، كيف تكون أرض المحشر وكيف يحشر الناس؟ أرض المحشر لها تبديلين، تبديل صفات وتبديل ذات. فأما تبديل الصفات فهو في آخر عمر الدنيا، تنسف الجبال والبنيان ولا يبقى فيها لا شجر ولا حجر، تصبح أرض مستوية وتمد مد الأديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كقرص النقي، يعني كالخبزة البيضاء. وهذه الأرض لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها معصية، هذه الأرض إنما يخرج الناس من قبورهم يكونون على هذه الأرض، وهنالك تمهيدا لحسابهم. فالمرحلة الأولى اللي هي في المرحلة السادسة الخروج من القبور يخرجون غير منتظمين، ثم يأتي بعد ذلك الحشر. الحشر هو الجمع، يجمع الله هؤلاء، تجمع الملائكة، لأنها تنزل ملائكة السماء ويطوقون أهل الموقف، وتنزل السبع السماوات، فيصبح يقول وجاء ربك والملك صفا صفا. طبعا والملك على أرجائها قد طوق أهل الموقف. وفي ذلك اليوم العظيم يكون الحشر بهذه الصورة العظيمة والخطيرة على هذه الأرض، ولا يجد الإنسان في أرض المحشر إلا موضع قدمه. حتى ابن عباس يقول والسعيد من وجد موضعا لقدمه. أسأل الله العظيم أن يقينا عذابه يوم يبعث عباده، وأن يرزقنا الأمن في القبور والأمن يوم البعث والنشور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: عدنية اف

0: أخضريكا ملك جمال درب التبانة والمجرات المجاورة. شوف يا معلم عشان ما تستغرب، في كوكبنا هنا حتلاقينا بنحب نرسم على وشوشنا زي ما بنرسم في اللوحات بالضبط، وبنقعد ساعات قدام المراية نشخبط ونلون. فخليني أشرح لك الموضوع بيحصل كيف عشان ما تعمل وشك لوحة سريالية لبيكاسو زي صاحبنا ده. مستحضرات التجميلية أخضريكا اللي صاحبنا جلبط لي وشي بيها دي أو الميك اب، هي مواد تستخدم للعناية بالوجه والجسم أو لتغيير مظهر الشخص وزيادة جماله. وعارفك حتقول لي ليه يا ناس الأرض، ما هذا أنتوا حلوين ووشكم مدور وزي الفل. والله أنت العينك حلوة يا أخضريكا ومسكين ما عارف حاجة ساي، نحنا لازم نتمخطر ونتفشخر على بعض، ولازم البت تظهر أحلى من بت خالتها في العريس، وعندنا شوية عقد ما دار شغل بالك بها. المهم ظهرت مستحضرات التجميل لأول مرة في مصر القديمة، وهناك معلم لو هتعمل ميك اب فعليك الله العينين دي ركز معاه شوية، حيث كان الناس يرسمون بأقلام الكحل حول أعينهم اعتقادا منهم بأن ذلك يحميهم من الأرواح الشريرة ويجعلهم يتقربون من الآلهة. وعشان أهم حاجة النظافة الشخصية، استخدم المصريون كذلك الزيوت المعطرة لتنظيف البشرة وإخفاء رائحة الجسم. ثم ما لبثت أن توالت الحضارات على التنافس في اختراع مستحضرات تجميل فريدة. فإذا رحلت بمكوكك إلى بلاد ما بين النهرين، حيث قام الناس بسحق الحشرات والأحجار الكريمة وخلطها بالأصباغ الطبيعية ثم وضعوها على شفاههم ليخترعوا بذلك أحمر الشفاه الروج. أما إذا ذهبت إلى الصين القديمة فعليك أن تصب تركيزك نحو أظافرك، حيث فكر الصينيون في طريقة للتمييز بين طبقات المجتمع المختلفة. ما هو قائد الجيش ما ممكن يقف في صف العيش، لذا ابتكروا طلاء الأظافر. فكان أفراد العائلة المالكة يطلون أظافرهم بألوان الذهب والفضة، بينما منع عامة الشعب من ذلك. كذلك اهتموا بنظافة أسنانهم وجعلها ناصعة البياض باستخدام أغصان الصفصاف وذيول الأحصنة كفرشاة للأسنان. لكن جيرانهم اليابانيين كانوا يهتمون بأسنانهم بطريقة مختلفة، حيث اعتبروا أن الأسنان السوداء معيار للجمال، لذا قاموا بطلي أسنانهم بطلاء الأحذية الأسود ليبتسموا ابتسامة سوداء رائعة. وأما اليونانيون القدماء فقد اعتبروا أن الشعر بين الحاجبين دليل على الذكاء والجمال. لكن لا تخلق إن لم تمتلك شعرا بين حاجبيك، أنت أصلا ما عندك حاجبين، لذا يمكنك أن تلجأ إلى حيلة النساء اليونانيات التي يشاركنك نفس الكنسيرن. فقد كنا يجمعن شعر الماعز ويلصقنه بين حواجبهن. وإن لم تعجبك هذه الطريقة فلتذهب إلى أواخر العصور الوسطى، هناك لا في حواجب ولا وجع رأس، حيث كان الناس يعتبرون الجبهة هي الجزء الأكثر جاذبية في الوجه، وكانت النساء غالبا ما تنتفن حواجبهن ورموشهن لإبراز جبهتهن الحسناء. لا تفرح كثيرا، لكن فلاحقا كان من الشائع ابتلاع النساء لمادة الزرنيخ السامة والمميتة على أساس أنها تساعد في تفتيح البشرة وتبييضها. استمر البشر في تطوير مستحضرات التجميل جيلا بعد جيل، والنسوان قعدوا يتشاكلوا في المكياج وعملوا دوشة لحد ما جات الملكة فيكتوريا في القرن 19 وقالت لهم يا جماعة ما داري انقلك هنا، وخدت علبة المكياج في الدرج وقفلت عليها بالمفتاح، وأعلنت رفضها لاستخدام مساحيق التجميل تماما، حيث اعتبرت فيكتوريا أن المكياج أمر سوقي ومبتذل يقتصر فقط على الممثلين والمواخذة بائعات الهوى، ولا يصلح مطلقا طبقة النبلاء في أوروبا. لذا لجأت النساء إلى عض شفاههن وقرص خدودهن بقوة حتى يخلقن توهجا ورديا على الفم والوجه قبل مقابلة عشاقهن. لكن لا أريدك أن تقسو على نفسك بتلك الممارسات، الكلام ده كان زمان. أما إذا أردت عمل ميك اب في عصرنا الحالي فاستلم مني مجموعة أدوات المكياج دي هدية من عمك أمجد عشان تعمل أحلى نيو لوك. في البداية يا سندريلا المجرة عليك أن تقف أمام المرآة عشان تشوف أنت بتهبب في شنو أصلاً. تلك المرايا يا صديقي عرفها البشر منذ قديم الأزل حين استخدموا أوعية داكنة ووضعوا فيها الماء ليستغلوا انعكاس سطحه، ولكن تطور المرايا بشكلها الحالي لم يظهر حتى الثورة الصناعية عندما اخترع الكيميائي الألماني يوستوس فون ليبخ المرآة الزجاجية الفضية عام 1835. أهو وقفنا قدام المرايا، خلينا هسه نخش في الفيس باودر، حيث يعتبر الفيس باودر مسحوق الوجه عاملا حساسا في تبييض البشرة. ففي العصور الوسطى يا أخطريكا في أوروبا كانت البشرة البيضاء للنساء مؤشرا على الثراء والرفاه بجانب الجمال بالطبع، حيث كانت النساء من الطبقات الفقيرة يعملن في المزارع لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، لذلك اكتسبت بشرتهم لونا داكنا. أما نساء الطبقات الغنية فلم يكن بحاجة للعمل، لذلك حرصنا على الحصول على بشرة ناصعة البياض بشتى الطرق، سواء عبر استخدام المسحوق أو حتى إذا تطلب الأمر استخدام مواد مميتة كالزرنيخ كما قلت لك. لكن الأمر اختلف في عشرينيات القرن الماضي عندما كانت مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل في زيارة لشاطئ الريفييرا، حينها تعرضت لضربة شمس وحصلت على بشرة برونزية داكنة، وعند عودتها إلى المنزل أعجب الناس بمظهرها وبدأوا بتقليدها لتصبح البشرة البرونزية أو السن تانينج هي الموضة. لكن دعنا من الفيس باودر والتان والكلام الفاضدة، ولنذهب إلى اختراع عظيم وحساس، ذلك الاختراع الذي لولاه لمات البشر اختناقا في المواصلات العامة، مزيل العرق. وياريت لو تنصح لنا أخينا ده يهتم شوية بنظافته الشخصية ويستخدم الاختراع ده. فمنذ قديم الأزل يا أخضريكا والبشر شغالين وشجانين وعرقانين، وده ما عيب، لكن العيب إنك تكون كده قدام الناس. ولحل تلك المشكلة العويصة ظهرت أول علامة تجارية لمزيل العرق مم عام 1888 في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ولكن كان من الصعب جدا إقناع السوق الأمريكي به. منطقي يعني، ما حد يمشي للزبون وتقول له عليك الله يستحمى وانظف واهتم بنظافتك الشخصية واستخدم المنتج بتاعي ده. وبعد أن استخدمنا مزيل العرق يا فضاضة واستحمينا كده ونضفنا، نبدأ نسرح شعرنا ونتدلع شوية ونديها بخة بتاعة هير سبراي، ذلك المستحضر الذي كانت بدايته عام 1948 حين وجدت صناعة التجميل فرصة في استغلال عبوات الإيروسول المستخدمة في الحرب العالمية الثانية في المبيدات الحشرية. فقامت بوضع مثبت الشعر في عبوات مشابهة لتخترع بذلك الهير سبراي. مع الوقت أضحى المكياج يعتمد بشكل كبير على الترندات والصيحات والموضة، وتسابقت النساء على شراء مستحضرات التجميل بشكل جنوني، وإشي فاونديشن وإشي بلاشر وآيلاينر ومسكرة، لدرجة أن الأمريكيين مثلا صاروا ينفقون على الجمال في وقتنا الحالي أكثر مما ينفقون على التعليم. كما خلقت صيحات المكياج تلك أزمة ثقة بسبب معاييرها المرتفعة جدا للجمال، فوفقا لإحدى الإحصائيات فإن 4% من النساء فقط حول العالم يعتبرن أنفسهن جميلات. لكن اطمن يا أخضريك، أنا ما أدري الموضوع ده يهز ثقتك في نفسك، إنت حالاتك زي القمر ببشرتك الخضراء الفاقعة دي وراسك العامل زي الكوسة. يلا شوفك الرسالة الجاية.
1: أهلا وسهلا إلياني، لبيك ضيفا زائرا، أركن مكوكك جانبا واسمع حقائق مبهرة. في كوكبي ستر الحسان بطلة متفاخرة، لا تخدعن بشكلهن الأمر ليس كما ترى، لا تنبهر بجمالها تلك الوجوه الماكرة، لا تذعنن لمكرها ظنا بأنها نيرة. وإذا سألت عن السبب ما سر كل ذا العجب، فالسر يكمن في التمكيج والزيوت النادرة، وبياض مسحوق يرى كالنور يسطع ظاهرة، وسواد مكحلة بدا مثل الليالي السامرة، ومزينات للوجوه ملكن أيد ماهرة، ومصففات للشعور تظنهن عباقرة، قد بعن للجفن الرموش عيونهن ساحرة. يا للعجب، أسواقنا فيها الشفاه تشترى، ستبيض الأسنان مثل لآلئة متناثرة، حتى الخدود ستنفخ أو قد تصير محمرة، بعض الرجال سيصبغون لحاهم المتبعثرة، وسيذقبون أذانهم وسيلبسون أساورا، مكياجنا أنعم به أكرم به مستحضرا، نخفي به عيوبنا كالطين من تحت الثرى.

المدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: عبد القادر
1: احمد
0: محمد
1: محمد
0: عبد القادر
1: عبد القادر
0: العلوي
1: العلوي
0: الجنيد
1: الجنيد
0: الكحتوكه
1: الكحتوكه
0: بنتي قبلت زواجها وزواجها
1: وزواجها

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: التعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. نبدأ بأبرز العناوين. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. مدير عام المنصورة، تحسين الخدمات والبنية التحتية أولويات المرحلة المقبلة. اجتماع في مأرب لتعزيز التنسيق بين الخدمة المدنية والبنوك لصرف المرتبات. إدارة محو الأمية في عدن تبحث خططها المقبلة وتكرم كوادرها. وزارة التربية تدشن ورشة لتأهيل الكوادر في إعداد المشاريع التربوية. مدير عام التواهي يوجه بسرعة استكمال مشاريع الصرف الصحي المتعثرة. إلى التفاصيل. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلاشات مع قيادة صندوق التنمية للمهارات الاستعداد لتدشين البرنامج التدريبي لعام 2026، ويستهدف البرنامج تأهيل 2780 شابا وشابة عبر 19 برنامجا مهنيا وتقنيا وإداريا بهدف تنمية المهارات وتعزيز فرص الالتحاق سوق العمل مع توسيع الشراكات الداعمة للبرامج التدريبية. أكد مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي أن السلطة المحلية تركز خلال المرحلة المقبلة على تطوير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم، إلى جانب معالجة البناء العشوائي وتعزيز الإيرادات المحلية. وأشار إلى أهمية دعم قيادة المحافظة واستمرار الإصلاحات بما يسهم في تحسين الخدمات وترسيخ الأمن والاستقرار في العاصمة عدن. ناقش اجتماع بمحافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبد الله الباكري آليات تعزيز التنسيق بين مكتب الخدمة المدنية والبنوك المعتمدة لضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة. وأكد المشاركون على أهمية الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الصرف ومعالجة التحديات التي تؤخر وصول المرتبات بما يدعم الإصلاح الإداري والمالي ويحسن الخدمات المصرفية للموظفين. عقدت الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في عدن اجتماعها الدوري لمراجعة إنجازات المرحلة الماضية ومناقشة خطط العام المقبل. وأكد الاجتماع استكمال الخطط السنوية وتشكيل لجنة لتقييم الدارسين، إلى جانب بحث آليات تطوير للأداء. واختتم الاجتماع بتكريم عدد من مديري الإدارات والكوادر تقديرا لجهودهم في تنفيذ البرامج التعليمية. دشنت وزارة التربية والتعليم في عدن ورشة تدريبية حول إعداد وتصميم المشاريع التربوية بمشاركة 25 كادرا تربويا، وتستمر الورشة 5 أيام ضمن مشروع تشكيل المستقبل من خلال التعليم، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في التخطيط وإعداد المشاريع بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر. نفذ مدير عام مديرية التواهي رياض حسن جولة ميدانية لتفقد مشاريع الصرف الصحي والإصحاح البيئي في عدد من مناطق المديرية، ووجه بسرعة استكمال المشاريع المتعثرة وفق الخطط والمواصفات المعتمدة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة بما يخفف من معاناة المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. للاستماع لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا adaniafm.com أو استمعوا إلينا عبر حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الترددات التالية 81.9 كلا في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. إلى

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: جايين.
1: عدنية اف ام،
0: نادى المنادي عالصلاة لبيت
1: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
13: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
12: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
13: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
12: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
13: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
12: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
13: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
12: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
13: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
14: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
15: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
15: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
15: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
15: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
15: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكي لراحة تدوم. تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM, لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد، أعلم خلق الله بالله تعالى وأكثرهم خشية له، يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام، شكراً لله تعالى على ما هداه وأعطاه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وجميع رسله إلى يوم الدين. لقد خلق الله الخلق بقدرته، وابتلاهم بحكمته، وعلمهم من علمه، فأقرب الناس إليه أعلمهم به وبأمره، وأشد الناس بعداً عنه أكثرهم جهلاً به وبشرعه.
1: وفي قصص السابقين علم للمتعلمين، وعبرة للمعتبرين، وجواب للسائلين، ودلالة للحائرين، وهداية للضالين. ومن أعظم قصص القرآن قصة موسى مع الخضر عليهما السلام.

0: انسل الحوت من السلة، اتخذ سبيله في البحر سربا، أي مسلكا ومنفذا. وقيل إن الله أمسك جري الحوت في البحر حتى كان أثره في حجر، أي إن أثر الحوت بقي في البحر ولم يغمره الماء. ويوشع فتى موسى يراقب هذا المشهد وهو في دهشة من أمره.
1: قال يوشع: عجبا، لقد عادت الحياة إلى هذا الحوت. إنها العلامة التي أخبرني بها نبي الله موسى. ماذا أفعل؟ هل أوقظه الآن لأبلغه؟ ولكنه نائم من التعب. سأخبره صباحا عندما يستيقظ.

0: استيقظ موسى في الصباح واستأنف السير مع فتاه بقية يومهما وليلتهما، وقد نسي أمر الحوت.
1: عمت صباحا يا إليانا، دعيني أملأ لك الماء.
2: ابتعد عني يا عزرة.
1: ماذا بك؟ ماذا حدث؟
2: قلت لك ابتعد عني ولا تعترض طريقي مرة أخرى.
1: إليانا، أنا عزرة حبيبك، هل أغضبتك في شيء؟
2: أنا لا أحب الكاذبين.
1: ومتى كذبت عليك؟
2: ادعيت أن أبي قال عن موسى إنه ساحر، وحين ذكرت ذلك لأبي نفاه تماما وأكد لي أن موسى نبي الله.
1: صدقيني، لقد سمعت ذلك من البعض.
2: لن أصدق كلامك، تعدي الآن عن طريقي، ألا ترى عيون القوم تحدق بنا؟ ابتعد.
1: لا يهمني الناس، ولن أدعك تذهبين وأنت غاضبة مني. هاتي أحمل عنك هذا الماء.
3: ماذا بك يا عزرة؟ ألا تقوى على حمل الماء؟
4: وقع في حبي إليانا فوقع على وجهه.
5: فلتأتي إليانا لتحمل عنك الماء أيها العاشق.
6: الطعام يا خالتي، أعددته بنفسي.
7: لن أضع شيئا في جوفي حتى يعود يوشع.
6: لم تأكلي شيئا منذ يومين، وهذا لن يرضي يوشع.
7: رحوم، اذهب وتقصى أمره.
6: إلى أين أذهب يا خالتي؟
7: قلت لي إنه ما صار بمحاذاة البحر، تقصى أثره لعلك تعثر عليه.
6: أمرك يا خالتي، سأذهب للبحث عنه، ولكن بعد أن تأكلي.
7: حقا يا ولدي؟
6: حقا يا أم يوشع. والآن تناولي الطعام.

0: جلس موسى بعد أن حل به التعب وهو يبحث عن الرجل العالم. قال موسى: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا من السفر الطويل.
1: عندها تذكر يوشع كيف تسرب الحوت إلى البحر. قال يوشع: أتدري عندما كنت نائما عند تلك الصخرة أصاب الحوت بعضا من ماء البحر فدبت فيه الحياة وأخذ طريقه في البحر عجبا، ولقد أنساني الشيطان أن أخبرك بهذا الأمر، فعذرا يا سيدي.
0: سر موسى عليه السلام من فقد الحوت في البحر وقال لفتاه: ذلك ما كنا نبغ، أي هذا ما كنا نريده، إن تسرب الحوت في البحر سيحدد المكان الذي سنلتقي فيه بالرجل العالم.
1: فارتد موسى وفتاه سريعا يقتفيان أثرهما ليلتقيا بالرجل الصالح.
0: عاد موسى وفتاه إلى حيث الصخرة التي تسرب من عندها الحوت، فوجد أثر الحوت في البحر قد صار يابسا لم تغمره الماء، فوجد الخضر على بساط أخضر في وسط البحر وقد تغطى بعباءة من رجليه حتى رأسه وقد اخضر المكان من حوله.
1: وجد موسى الرجل الصالح نائما فلم يشأ أن يوقظه، وانتظر موسى حتى يستيقظ.
0: قال موسى: السلام عليكم.
2: قال الخضر: وأنا بأرضك السلام، أي كيف تعرف السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها أحد السلام؟ قال الخضر: من أنت؟
0: قال موسى: أنا موسى.
2: قال الخضر: موسى بني إسرائيل، عليك السلام يا نبي الله.
0: قال موسى: نعم، وما أدراك بي، فأنت لم ترني من قبل.
2: قال الخضر: أدراني بك من أدراك بي ودلك علي، فماذا تريد يا موسى؟
0: فعلم موسى أن هذا الرجل هو من يبحث عنه، الرجل الذي لديه علم لا يعلمه موسى. فقال موسى ملاطفا مبالغا في التوقير: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
2: قال الخضر: أما يكفيك يا موسى أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك؟ إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: وإنما قال الخضر ذلك لما أطلعه الله عليه من أن موسى لا يصبر على منكر يخالف الشرع، لأن ذلك شأن عصمته.
2: قال الخضر: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى.

0: إليانا، إليانا، ألم تحضري الماء؟
1: وجدت الناس يزدحمون على البئر، سأعود بعد قليل يا أمي.
2: إليانا، سمعت القوم يتهامسون باسمك، ما الأمر؟
1: لا شيء يا أبي.
2: هذا الشاب عزرا، ما شأنه بك؟
1: ها؟ يقول إنك وعدته بالزواج بي.
2: أنا لم أحسم الأمر بعد، ولم أعده بشيء.
0: فلتحسم هذا الأمر سريعا يا زوجي، حتى لا تلوك ألسنة القوم سيرتنا ويخوضون في أعراضنا.
2: نعم نعم،

قال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وافق موسى على الشرط، وانطلق هو والخضر عليهما السلام. وأمر موسى فتاه يوشع أن يرجع إلى قومه، وبدأت الرحلة الشهيرة بين كليم الله والخضر.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: إلى الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج الحبيب المصطفى

إذا وقف على القبر بكى كما بكى حبيبه صلى الله عليه وسلم يبكي عثمان على ذلك القبر. أحبتي، ماذا أعددنا لذلك القبر وتلك المنزلة وتلك الحفرة؟ صدقوني، القبر ليس كما يظنه البعض. البعض منا إذا نظر إلى القبر نظر إلى حفرة مليئة بالطين والتراب والظلمة والسواد. نعم، القبر نراه هكذا، حفرة ضيقة، قيح وصديد، ديدان وتراب، وفي باطن الأرض سنوضع. لكن في هذه القبور يختلف الناس، هناك حياة أخرى وعالم آخر، هناك مستقبل خطط له أناس عقلاء. إننا اليوم أيها الأحبة نخطط لمستقبلنا في الدنيا. يدرس الطالب 10 سنين من أجل وظيفة مرموقة يعيش فيها لسنوات. فبالله عليكم، ماذا خططنا لقبر سنعيش فيه ربما مئات السنوات؟ ذلك القبر هو على بعض الناس روضة من رياض الجنة، وعلى آخرين حفرة من حفر النار. إن أناسا في هذه الدنيا خططوا لذلك المسكن وذلك المنزل، فعاشوا في الدنيا مع الله مؤدين للصلوات واصلين للأرحام مؤدين للزكوات، يبكون من خشية الله، يرتلون كتاب الله عز وجل، حياتهم كلها مع الله. غدا إذا وسد التراب وفارقهم الأهل والأحباب، هناك سيجدون ثمرة هذا العمل، هناك سيجدون ما أعدوه لذلك القبر، هناك سيجلسهم منكر ونكير وسيسألانهم من ربك، ما دينك، من نبيك. لكن أيها الأحبة، هناك سيثبتهم الله، كانوا في الدنيا مع الله فلن يخذلهم الله في قبورهم. هناك تنطلق ألسنة المؤمنين الموحدين الطائعين الذين علموا أن هذه الحياة الدنيا إنما هي لجة، فاتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. من نبيك؟ فإذا بالجواب محمد صلى الله عليه وسلم. هناك تأتي النتيجة، صدقت، وإذا به يوسع له في قبره، يتسع القبر ويتسع ويتسع ويتسع إلى منتهى بصره، ثم يفتح له باب من الجنة. وإذا بهذا القبر الواسع الكبير الطويل روضة من رياض الجنة، ثم يأتيه فوق هذا النعيم من يؤانسه في قبره وهو عمله الصالح، رجل حسن المنظر، بهي الطلعة، إذا رآه رأى البشر في محياه، يقول له أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح، عملك الطيب، عملك الذي كنت تسارع به في الخيرات. وأما الآخر الذي لم يخطط لقبره وأعرض عن ربه ومولاه، ولم يخطط أنه في يوم من الأيام سيخرج من هذه الدنيا ويدخل في تلك الحفرة، ونسي وتناسى وتشاغل وعمر دنياه ونسي أخراه، إذا دخل غدا في تلك الحفرة وأطبق عليه باللبن وبالتراب وغادره الأهل والأحباب وتركوه وحيدا في ذلك البيت، بيت الوحشة والدود والتراب، هناك سيجلسه الملكان وينتهرانه، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لا يظن إنسان منا أن الجواب سهل مثل ما نستطيع أن نجاوب في الدنيا، لأن الثبات هناك من الله. هناك تتلعثم الألسنة، يقول ها لا أدري، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لكان ترابا. هناك يضم عليه القبر وتختلف الأعضاء. أيها الأحبة، القبر إما روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إخواني، لمثل هذا فأعدوا، قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فلنستعد لذلك القبر لننوره بالعمل الصالح، لنؤنس أنفسنا بعمل صالح في هذه الحياة الدنيا، ولا نخف من الموت ولا نخف من القبر، لأن المؤمن الذي يقدم العمل الصالح هو ينتظر يوم جزائه، وهو يعلم أن له بيتا في ذلك القبر واسعا ذو نعيم، وهو يعلم أن له روضة في رياض الجنة.

الجنة فلن يخاف من القبور بعد اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على أهل القبور ضيقهم، وأن ينور عليهم ظلمتهم، وأن يؤنسهم في وحشتهم، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجل
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتيف شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجل،
8: يا الله،
7: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتستر.
9: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق. بعد الغروب لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظر.

مستمعينا الكرام أينما كنتم تستمعون إلى أثير إذاعة عدنية FM في عدن أو في أبين أو في الضالع أو في يافع أو حتى في جنوب تعز أو حتى في البيضاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم حديث ما بعد الغروب، كذلك المتابعين لنا من مختلف المناطق عبر وسائلنا على التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيسبوك وتيك توك وانستغرام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا أينما كنتم. سأكون معكم أنا علياء محمد من الإعداد والتقديم وكذلك من الإخراج السمعي والبصري في حلقة جديدة وساحة كاملة حنقضيها معا مستمعينا الكرام حتى نتبادل وجهة النظر حول موضوع مهم، والموضوع اللي اخترته اليوم نظرا لأهميته ونظرا للكثير من القصص والكثير من الظواهر التي بدأنا نستمع إليها في الآونة الأخيرة، وللأسف يعني يكونوا مرتكبيها من الأطفال ومن المراهقين، فلابد ما أن إحنا نخصص مساحتنا لهذا اليوم وحديثنا لهذا اليوم بعيد عن ضجيج الحياة، بعيد عن كل شيء. إحنا حنصفي ذهننا مع بعض وحنقضي مع بعض ساعة كاملة حنتحدث عن هذا الموضوع. هو صح إحنا تكلمنا عن الموضوع هذا في أكثر من حلقة وتطرقنا لهذه المواضيع، ولكن نظرا لأهمية هذا الموضوع إحنا لابد ما إن إحنا نسلط الضوء عليه ولابد ما إن إحنا نركز على هذا الموضوع. جيل الإنترنت المفتوح مستمعينا الكرام، كيف نستطيع إن إحنا نحمي هذا الجيل؟ كيف نقدر نحمي أبناءنا من الكثير والكثير من الأشياء اللي ممكن يأخذوها وممكن يكتسبوها من الإنترنت؟ يعني إحنا في السابق مستمعينا الكرام كان الأهل بيخافوا إنه أبنائهم يخرجوا الشارع، إنه يختلطوا بمجموعة مع الناس، إنه يكتسبوا أشياء من الآخرين، ولكن أصبح اليوم ما كنا نخاف فيه في السابق، أصبح هو بيدخل إلى بيوتنا وممكن إنه أبناءنا بيتابعوا وبيكون في متناول أبناءنا من خلال الهواتف المحمولة ومن خلال الإنترنت المفتوح. اليوم مستمعينا الكرام أصبح أطفالنا يعني في يديه نافذة مفتوحة على العالم بأكمله، يعني في هذا التلفون البسيط أو في هذا الجهاز الصغير في العالم بأكمله أصبح وراء هذا الهاتف. من هؤلاء الأشخاص أو من هذا العالم ممكن إنه يتعلم، ممكن إنه يضحك معها، ممكن إنه يتابع، ممكن إنه يكتسب، ممكن إنه يقوم بالكثير من الأشياء واللي ممكن نقول إنه كثير من الظواهر اللي بدأنا نسمع عنها أو كثيرة من المشاكل اللي بدأنا نسمع عنها كان سببها الرئيسي للأسف هو الإنترنت المفتوح الذي موجود في متناول أبنائنا. فإحنا اليوم بنتطرق لهذا الموضوع وبنسأل سؤال: كيف نستطيع أن نحمي هذا الجيل مما ممكن أنه يأخذه من هذا الإنترنت؟

أكيد مستمعينا الكرام حابة أنكم تشاركوني وجهات نظركم حول هذا الموضوع، وتقولوا لي يعني هل بتتفقوا معايا أنه كثير من المشاكل اللي بنسمعها، كثير من الجرائم اللي بيرتكبها أطفال، بيرتكبها مراهقين وفي أعمار صغيرة، إن كان عنف، إن كان تنمر، إن كان ابتزاز، إن كان أشياء أخرى، حتى اللي بيتعرضوا لها الأطفال بيكون سببها الرئيسي هذا الإنترنت، وسببها الرئيسي كمان إنه ما فيش رقابة على المواقع اللي ممكن إنه

تصفحها الأطفال، بالإضافة إلى انشغال الأسرة وتركها للأطفال. تستخدم الإنترنت، يعني إحنا اليوم خلينا نتكلم عن الأطفال والمراهقين، لأن الموضوع هذا أصبح يعني بيرتبط فيهم بشكل كبير كبير جدا، وكثيرة هي القصص التي يعني بنسمعها وقصص يشيب لها الرأس، وعندما يعني نعمل تحليل للموضوع بيكون السبب الرئيسي للأسف هو الإنترنت. فكيف ممكن إحنا نحمي أبنائنا مستمعينا الكرام دون ما إحنا إنه نعزلهم عن الإنترنت؟ كيف ممكن إن إحنا نصنع جيل واعي، لأنه إحنا بجد وبحاجة إنه يكون في جيل واعي يقدر إنه يستخدم التكنولوجيا ويستخدم الإنترنت بطريقة إيجابية. فإذا هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، من برنامجكم حديث ما بعد الغروب.

0: خلونا نستقبل أول اتصال معنا. نستقبل اتصال من صديقنا فتحي. أهلا وسهلا فتحي.
1: أولا أسعد الله مساءكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا مساء الوردة.
1: تحياتي لك يا فتحي، خاصة والمخرج مخصوص ولجميع المستمعين، خصيصا وخصوصا بالذكر أحد الأستاذ محمد فضل وأحمد اللبناني وأم حمزة والذي يسمعونا جميعا، يعني
0: تحياتنا لهم جميعا أكيد مستمعينا، وتحياتنا لك فتحي. الحمد لله احنا بخير، انت كيف حالك؟
1: اختي اختيار موضوعك صراحة كان وضعت يدك على الجرح كما يقال. اصبح
2: اعلانك معنا، انت شارك مضمون،
3: انت شارك مضمون.
2: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
2: عدنية FM 88.9 عدنية FM.
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غير
2: 88.9
5: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
2: عدنية FM

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت اصبت كل شيء وخذلتيني. كنت اشوف كل شيء من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: منشغلين بشكل يعني 24 ساعة على الانترنت وعلى التلفون. أيوة بدون رقابة الأهل.
1: الآن جت الإذاعة.
0: فإيش هي وجهة نظرك لهذا الموضوع؟ إحنا للأسف يا أم حمزة أصبحنا نسمع الكثير من الظواهر والجرائم والمواقف للأسف بيكون مرتكبيها أطفال ومراهقين. فهل أيوة بتشوفي إنه
1: أنا بكلمك دائما أكلمك عن تجاربي مع عيالي.
0: تفضلي نسمعك.
1: أيوة فابني أنا معي ابن بسن المراهقة. شوفي أنا يعني هو زي أي شاب مراهق بس والله العظيم إنه ما عندهش الجوال حقه ما عندهش رمز يعني مش مشفر له. وثاني شيء يعني من صغره نحن غرسنا فيه إنه هذا الإنترنت تأخذ منه الحاجة المستفيد منه أنت. أيوة يعني مثلا ابني مهووس جدا بالهندسة وبالتركيبات وكذا دائما تلاقيه فاتح التيك توك يدور كيف يصلح الثلاجة كيف يصلح المكيف كيف يصلح فاهمني.
0: أيوة مفهوم.
1: فهذا والله لي أشوف إنه هذا راجع على الأسرة نفسه من صداقتك أنت لابنك من جلوسك أنت مع ابنك دائما. شوفوا الآن هو موجود يعني أنا ما خليش
0: تحياتنا لحمزة كتير. حمزة صح؟
1: حمزة بطل اللي جاعة. أيوة
0: حمزة تحياتنا لك يا حمزة
1: حبيبي
0: الله يسعدك.
1: فأني والله العظيم حريصة أنني أكون وأخته كمان حريصة كمان أن تحاوطه لأنه الآن في سير خطير جدا.
0: صحيح.
1: بس نحن نحتويه يعني أني أعرف من يخرج معه من يخرج من يصادق. أنت تعرفي ابنك إذا عمل عملة من نظرة من حركة.
0: صحيح.
1: فهمتي؟
0: صحيح.
1: فأني والله العظيم يعني بكافة بجهودي وعيوني يداتي ورجولي يعني معه أشوفه كيف وأتابعه.
0: طيب.
1: بس هذا كله يا إليا يعود على تربيته وإيش اللي غرستي فيه من داخل البيت من الصغر.
0: طيب أم حمزة خلينا نتكلم عن الفئة اللي كثير من الأسر بيقول لك لا أنت كذا بتلغي خصوصياته. هو لازم يكون عنده خصوصيات لازم يكون تلفونه مرمز مش
1: لا
0: لازم
1: مش
0: إنك
1: لا مش بهذا السن
0: تجلس معه مراقبة على طول على طول.
1: ضروري المراقبة الأبوية ضروري المراقبة ضروري تدخلي على فجأة الغرفة تشوفيه يتكلم كيف. أنا سبحان الله كنت بدخل على الغرفة فاتح الصوت لأم الأخير يا يتسمع لي أناشيد يا يدخل لي بهذه قلت لك الهندسة. أنت اللي زرعتي فيه تحصديه.
0: صحيح.
1: صحيح أنه عنده خصوصية بس مش بهذا السن. بعد ما يعدي 18 سنة ممكن يكون عنده خصوصية وعاده كمان براقبه أنا.
0: يعني هذا الفترة العمرية تحتاج إلى حرص أكثر.
1: الحمد لله شوفي ابنك على ما تربيه.
0: صحيح.
1: كيف ربيتيه صح ومنصه أصدقائه ودخلته وخرجته وجواله بيده متى يمسكه ومتى يوقفه ومتى يعني مش كل الوقت جوالات في وقت يدفع في وقت يصلي في وقت يجتمع مع بعض.
0: صحيح.
1: من في جوالات نجلس يتكلم.
0: صحيح.
1: يعني من بعد صلاة العصر والله يا الليل الآن لا قبل المغرب نحن مع بعض مجتمعين ونضحك أنا وعيالي
0: كويس
1: ونتكلم وكذا ونجاوب على التلفونات عادي.
0: شيء كويس
1: التلفون يروح يعني بين فترة وفترة نمسكه مش يعني
0: هذا جميل.
1: أنا أكلمك
0: جدا.
1: على حالتي الخاصة مع عيالي
0: أكيد وإحنا بنشوف إنه هذه تعتبر شيء كويس وياريت إنه الكثير من الأسر تحتذي بهذا الشيء.
1: شوفي بعض انشغالات الأهالي عن أبنائهم يوديهم لطريق مسدود. أنا متواجدة دائما أنا حتى وخارج البيت تلفوني وأسأل متى خرج متى راح وقاب كذا وقاب كذا. في أمهات لاغية هذا الشيء
0: للأسف. صحيح.
1: في أيوة أنا شايفة كثير أمهات تخزن وتخرج وكذا لاغية. الآن عيالك أنت بحاجتك تقول لك خدوا كبير لا مش كبير 16 سنة أخطر سن.
0: صحيح.
1: أيوة أنا صراحة متواجدة مع عيالي ومصادقاهم في أحيانا يفوتوا وأحيانا أني أشد وأحيانا هم يعني الحياة كده. إنما الحمد لله على تربية عيالي وأنا مطمنة من هذه الناحية الحمد لله.
0: الله يسعدك. الله يسعدك أم حمزة تحياتنا لك عزيزتي. شكرا لك. تحياتنا لك وتحياتنا لحمزة وتحياتنا لكافة أسرتك الكريمة عزيزتنا أم حمزة. شكرا لك.

0: فعلا مستمعينا الكرام، يعني تطرقت أم حمزة لموضوع مهم جدا، إنه هذه الفترة أو هذا العمر إحنا نقول إنه هي فترة بيكون فيه أطفالنا بجد يعني في مرحلة جدا صعبة، وفي مرحلة تحتاج احتواء وتحتاج قرب أكثر منهم، تحتاج إن إحنا نسمعهم، وتحتاج إن إحنا كمان نتعرف على ما يقومون فيه. فهل فعلا الأسر أو الآباء أو الأمهات بيعرفوا من الأشخاص اللي بيتابعوهم أبنائهم على الإنترنت؟ هل بيعرفوا كم ساعة بيقضيها أبنائهم يوميا على الهاتف أو إنه لا؟ إحنا بنطرح هذا السؤال إنه فعلا في كثير من الأسر بيشوفوا أبنائهم إنهم بيقضوا ساعات طويلة أمام الإنترنت وساعات طويلة ومن دون ما إنهم يوجهوهم، فهذه هنا المشكلة. نستقبل اتصال من صديقنا محمد فضل ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
1: كيف حالكم؟
0: الحمد لله، كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
1: أول شيء جميل وتحية للمتصل محمد، وكلام رائع تكلمت.
0: تحياتنا لك.
1: الحمد لله.
0: تفضل عزيزي.
1: والموضوع جميل وذو أهمية خصوة. شوفي، حتى أفضل ما يمنتهج حتى البلدان الغربية المفتحة أو الأوروبيين يقول عليها والغربية بشكل عام، لأن دول لأن صنعوا قوانين يمنع من خمر بعد 12 عاما ودون يمنع أن يأخذ التلفون معه.
0: صحيح،
1: من 12 عاما ودون ما دون، ومن 12 إلى جنب المراقب فرطان يراقب، لأن هذا أصبح دمار مثل عندنا نحن البلدان المتخلفة، واللي عندنا كرت ويدفع الأطفال أن يشوفوا التلفونات، ما بالك البلدان اللي غريب مفتحة وسودون قوانين.
0: صحيح،
1: أنا أشارت هذا الكلام، في أوروبا في بريطانيا في فرنسا في ألمانيا سودون قوانين، في أستراليا ممنوع 12 سنة.
0: صحيح،
1: ممنوع حتى العائلة حسكون إذا أعطوا ابنهم التلفون.
0: صحيح،
1: لكن نحن المستوى العربي والإسلامي مشكلتنا خدنا يسمونا كان البلدان العالم الثالث والبلدان المتخلفة، الكرت من جانب والبعض من جانب. المشكلة هذه إنه أولاً على الآباء وخاصة المتعلمين، الحمد لله بعضهم متعلمين، ابنك إذا شدت عليه 100% يروح مع أصحابه سرياً ما أكثر تكاكي من النت، لو حتى تعطوا التابون من فرنجولة، وإذا ربخت النهاية ربخت خطأ، خليه مرمع تجده هاقبه، لا تطلق عليه زايد ولا تفتح له قنوات وحاجات مباحة.
0: صحيح،
1: نعم
0: أكيد، يعني لا تكون
1: يعني الأمور الاعتدال.
0: أيوة، الاعتدال وتوازن. صحيح،
1: بعيدة عن الكبت مش كيف القوة، لأن نحن مش كده خلدي مش جالي تقول هذي سلطة قوانين، لأنك حتى القوانين اللي سمعت هاي تطبقها زي الناس، علينا أن نعتدل نعاملهم معاملة حسنة، ننصحهم ونحاول نضغط على البرامجيات إنه نبرمج لهم أماكن جيدة، لأن العالم أصبح غريب، العالم أصبح غريب مشكلة، والجرائم منتشرة مش إلا في عندنا، حتى بالتقاطع المتطورة. أنا العصر اليوم أسمع مشكلة في ألمانيا، حصلت مشكلة في ألمانيا، يعني واحد ضرب طريقته مسكت قلت التليفون شلت إبرة وخيط وخيرت الفم حق صديقتها وخرج التكاك انتقيت تقول لي من غدوني بالبرغة تقبلهم، يعني جرائم يقلدي قلوب الأفلام يقلدي الحركات حتى الخيالية.
0: أيوة،
1: هذا خطورة. أنا أولي والله عارف ما الخبر هذا، قلت إيش هذا الكلام
0: وأطفال
1: يسترد أن أباء يسمعوا صبر يصبر الكلام.
0: قلت لك المشكلة هذه إنه كمان إحنا قبل فترة كمان حصل إنه في أطفال مراهقين أخذوا بنت جيرانهم من القرية وقاموا بقتلها ورميها في البئر، وكمان في العراق أطفال واحد بعمر 10 سنوات واحد 15 سنة اختطفوا بنت عمرها 3 سنوات وقتلوها. فإحنا لما بنشوف إنه هل من الطبيعي إنه أطفال يرتكبوا هذه الجرائم؟
1: كلام جميل يا علي. شو بقول لك، مشكلتنا الاباء عندنا اول ما تقنعت ام حمزه لا بيشتي خزن ها والام تشي معنا شغله مع شوها تقول لك شيل التليفون خلينا نخلص منه، هذا طريقه منتشره عندنا صراحه ما حد يخفيها.
0: صحيح،
1: وهذا خطا، يقول لك خلينا اشتري منه على قولك اللهجه اخلص منه يعطي التليفون. انا شفت ناس كثير والله يدلعوهم على التليفون، يعني حاجه مخزيه مخزيه.
0: صحيح، صحيح.
1: يعني واحد برا أنا أذكر كنا عندنا في مخيل واحد ابني يقول له أذني النت أذني التلفون. أبوه يقول طيب بعدين مش عارف إيش في الأخير قال له أفسر لك الجهاز التلفزيوني. إيش قال أبوه؟ راح أفسر التلفزيون. وأنا أفسر لك التلفزيون تجي زايد خاطئ جدا وباخة والضغط نشيف. خلي أمور خير أمور وسطها صراحة موضوع ضرحتي جميل جميل أجمع العائلة تسمعوا لأن الأمور طالبة قلت لك أتري إمكان العائلة الأسرة اللي تسمع إذا كان البلدان المفتحة تشكي وأنت عارف إيش مع البلدان المفتحة.
0: شكرا.
1: أبالك البلدان العامة البلدان العامة الثالثة البلدان النامية.
0: الله
1: نرجو أن يكون عندنا بلدان نعرف أن الكبت كثير في كل حاجة في الحياة العادية.
0: أكيد.
1: فالطفل يبحث عن أي شيء وجميع يقولوا كل ممنوع مرقوب.
0: صحيح.
1: شيء جميل انك انزل هذا والله احفظكم ان شاء الله
0: جزاكم
1: الله خير واخرين
0: شكرا لك
1: ولا منا ولا اي واحد شكرا لك
0: شكرا لك بس.

إذا مستمعينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، مستمعينا عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك. وما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن جيل الإنترنت المفتوح، وكيف يمكننا أن نحمي أبناءنا وأطفالنا، بالذات أطفالنا وأبناءنا المراهقين، من الإنترنت الذي أصبح في متناول الجميع، والذي أصبحنا إحنا بنقدر إن إحنا نتابع كل شيء من خلاله. ما هي المخاطر مستمعينا الكرام اللي بتواجه أبناءنا؟ مخاطر يعني جديدة بتواجه أبناءنا، وكيف ممكن إنهم يكونوا مرتكبين لعدد من هذه المخاطر، وممكن كمان يكونوا متعرضين لهذه المخاطر. يعني ممكن تكون خلال المحتويات، أو حتى ممكن تكون خلال الألعاب الإلكترونية، أو ممكن تكون حتى من خلال ما يتم متابعته عبر السوشيال ميديا. كثيرة هي المشاكل وكثيرة هي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أبناءنا. وأهم هذه المشكلة مثلا أو الخطر، مثلا الإدمان الرقمي، للأسف ممكن يعاني كثير من أطفالنا من الإدمان الرقمي، ويقضي ساعات طويلة أمام شاشات الهاتف، وكذلك يكون يعني بيكون مدمن على الألعاب اللي إحنا أصبحنا بنشوفها الآن. الألعاب هذه اللي بتأثر بشكل كبير على أطفالنا، بتأثر بشكل كبير على سلوك أطفالنا.

زي ما تحدثنا مستمعينا الكرام وتحدث الكثير من متابعينا عن دور الأسرة. طبعا الأسرة لها دور جدا كبير في كيفية أنهم يحموا أبنائهم من هذه المخاطر. للأسف زي ما تحدثنا أنه كثير من أبنائنا, إحنا بنتكلم اليوم على فئة الأطفال وفئة المراهقين, أنهم بيقضوا ساعات طويلة أمام شاشات التلفاز, عفوا أمام شاشات التلفون وكمان على وسائل التواصل الاجتماعي. يعني للأسف هذه الساعات ممكن أنهم يقضوها أكثر ما بيقضوها الشباب الواعيين وكذلك الكبار. فإحنا بنستغرب أنه ما هو الشيء الذي ممكن يجعل أبناءنا يقضوا هذه الساعات الطويلة, ما هي المواقع التي يتصفحها أبناءنا, من هم الأشخاص اللي بيتابعوهم أبناءنا, ما هي المحتويات التي بيشوفوها أبناءنا, هل إحنا كأسرة بنقوم بدورنا بالشكل المطلوب وبنتابع وبنشوف ما يتابعه أبناءنا. أين دور الأسرة في توجيه الأبناء؟ يعني حتى إحنا بنشوف أنه في دراسات بتبين أنه الأطفال اللي بيكون مثلا بيقضوا ساعات طويلة أمام الإنترنت, والأطفال اللي بيكون عندهم إنترنت سلوكياتهم بتختلف بشكل كبير جدا عن الأطفال الآخرين. حتى هذا الشيء بيأثر على ساعات نومهم, بيأثر كمان على تحصيلهم الدراسي. يعني هذه جميعها المخاطر بيعاني منها الأطفال بسبب هذه النافذة المفتوحة واللي موجودة في متناول الأطفال.

0: إضافة إلى ذلك مستمعينا الكرام، أطفالنا في مواجهة لخطر الاستغلال الإلكتروني من خلال عدد من الحسابات الوهمية، وكثير من الأطفال أو كثير من المراهقين تعرضوا لهذه، يعني بيتعرفوا على أشخاص ما بيعرفوهمش بالواقع، وممكن إنهم يدخلوا معاهم في علاقة صداقة، وغير كذا ممكن إنهم يدخلوا معاهم في علاقات أخرى. هذه العلاقات يكون وهمية تعرضهم أو للاستغلال، وممكن إنهم يتعرضوا من خلالها إلى الابتزاز الإلكتروني. فدائما إحنا بنقول أين هو دور الأسرة في التعامل مع أبنائهم؟ للأسف كثير من الأسر ممكن ما بيعرفوش أبنائهم مع من مثلا بيتكلموا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع من هم أصلا بيتحدثوا. للأسف خلونا نستقبل اتصال من سالي، نقول ألو. مرحبا. ألو،
1: يسعد مساك يا علياء.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك يا سالي؟ بس
1: دام سمع صوتك انك بخير، اكيد احنا جمهورك متابعينك كل محبين عليا بخير.
0: الله يسعدك يا سالي. سالي، حدثينا عن جيل الانترنت المفتوح، وحدثينا عن المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها، وكيف نستطع ان نحمي هذا الجيل للاسف من الانترنت ومن سلبيات الانترنت.
1: شوفي يا علياء، هم سألوا الطفل لماذا أحفظت القرآن وتركت الجوال؟ قال إن أنا أقلد وليس أتعلم. شوفي من ناحية أني بشوفني، شوفي أنا وعيال أخواني وهكذا، لو ما أجي أني أمسك الجوال أو الأيباد، خالد يبيني الجوال، خالد يبيني الأيباد، خالد يبيني أشغله، بس لو ما أجي أنا أرسل وأكتب، خالد علميني، خالد أكتبي، خالد يبيني دفتر. على محتوى إيش؟ على محتوى البيت. خليني أقولك شوية صريحي، على محتوى البيت. مثلا الآن إحنا يا علي من قبل ما جينا لحد الآن، هذا ما بين فترة ما بين المغرب لحدود الساعة 8 وكذا، إحنا مع العائلة، سواء كانت تقرأ أو صحيح. أو لما جميلة أو أي كان. بس الآن حاليا لو ما نشوف غير أخوانه
0: ما فيش، نقدر نقول إن شبه مغيب هذا الشيء، ما عادش موجود.
1: أيوة، بس حتى لو قلنا إن مثلا مجال التواصل، شوفوا نحن بالأرياف يا علي ما وشبه بشكل، خلينا نقول إنه فظيع موجود وهكذا، لأنه يا دوب تحصلي في تلفون الاتصال فقط، يعني ما زال
0: شوفي هذه الظاهرة مش موجودة يعني في الأرياف.
1: أيوة،
0: ممكن نقول لضعف الإنترنت أو لعدم انفتاحهم على الإنترنت أو إيش السبب مثلا؟
1: أيوة،
0: أو دور الأسرة كمان، الأسرة ممكن أنها بتمنع أنه يقضوا ساعات طويلة أمام الإنترنت.
1: شوفي علي، ما زالت بلادي، ما زال الحي اللي أنا عايش به عايشين الزمن الجميل، عاب البنت أو يعني عاب البنت تمسك جوال أو عاب الابن يمسك جوال. إحنا مش عارفين
0: في عمر صغير، خلينا نقول إنه في عمر مراهقة أو هو طفل،
1: كيف
0: يعني في عمر المراهقة أو عمره وهو طفل، يعني عمر 9 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، يعني مش من الضروري إنه يحمل جوال أو حتى إنه يكون معه حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: أيوة، شوف أنا لو ما فيه فرق كبير يعني، يومني أنا مثلا أتنقل ما بين المدينة وريف، شوف ما زالت الأرياف ما زالت هذا جوهم، هذا لعبهم، هذا تغابرهم، كل شيء بيبوم حالي. يعني تحس إنه أول شيء تكون بالأرياف يا علي، تحس تكون الأسرة وضعها يعني صعب إنه تجي تشتري الابن جوال، وهذا تحس إنك قدم ما امتلك شباب جوال عشان يمتلك الابن. يعني هذا من الحاجة الأساسية والرئيسية.
0: نقدر نقول يا سالي إنه من الإيجابيات الكويسة في الأرياف إنه ما انفتحوش أبنائهم على الإنترنت أو أطفالهم على الإنترنت بشكل زي ما انفتحوا أبناء المدن.
1: والله بعدين تعيشي يا علي إنه ما زالت الجو حق الريف الصدق، يعني يومي أنا أقل ما بين الريف والمدينة في فرق كبير. وحتى ونحن شوفي يا علي، يعني برغم إني مسكت تقريبا الجوال قريب، يعني مش نوعا ما ذاك اللي بالثانوي وهكذا، لا قلب، مع أن أخواني اللي بعدي ما مش معهم جوال، وأخواني اللي من قبل ما مش كذا متعلقين بالجوال أو كذا. أنا الوحيدة اللي مفهم هذا الدواء، مواقع التواصل الاجتماعي رغم إني أبحث وأطلع هكذا، منهم هم ما بالهم ولا شو ولا يفكروا بهذا، بس أحس من أن يا علي أحس والله ريح رؤوسها من هذه الشغلة.
0: من صدق يعني على على على اللي إحنا بنشوفه، على اللي إحنا بنطلع عليه من وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المحتويات التي بتقدم واللي بنشاهدها، بنشوف إنه بجد يعني الأهالي اللي للآن ما زالوا محافظين على إنه أبناء أطفالهم ما يمتلكوش هاتف وما يكونوش يعني على علاقة بالإنترنت. أعتقد إنه هذا هو الأفضل، لأنه زي ما تحدثنا هذا السن هو سن خطر، سن يحتاج إلى مراقبة أكثر. سالي، أنا حابة إنك كده توجهينا رسالة بسيطة لكل الآباء والأمهات، حدثينا عن إيش الدور اللي لازم يقوموا فيه لحماية أبنائهم من المحتويات السيئة اللي ممكن إنه يتابعوها أبنائهم أو اللي ممكن يشوفوها أبنائهم.
1: الله يسلمك. شوفي يعني زي ما قلت لك إني أنا ما بين أتنقل ما بين الريف والمدينة، شوف عيال خالتي ومني أنا جالس عندها وكذا، واحد صف مثل صف سادس نوعا ما، خلونا نقول أنا مراهقة. أول يا علي أول شيء إنه خالتي تجيب له إيش، تجيب له الجوال تقول لك عشان هو مزعج، ومش أصلا يكون هذا الأسلوب صحيح. يعني لو مج الآن ابن خالتي يخاف مني، هذي من يخاف منه، يعني أنا محدد له أشوف أشوف إيش يدخل، إيش يبحث فقط عن إيش إيش الأشياء المراقبة اللي أنا أوصل له. خلينا خالتي نقول مش هذاك التعلم اللي فيه بكده، بس إنه يعني وقت محدد، هذا أقل واجب يعني
0: أهم شيء. أقل صحيح يكون في وقت صحيح،
1: وفي وقت محدد ما عليش يخرج يلعبوا، وإذا هم نقول إنه خلاص قد شوقوا للجوالات وكذا، أقل شيء تشوف يا علي تشوفوا، يعني مستحيل إن أحس الآباء هذا، يعني هذا بيلقوا المسؤولين، مستحيل الآباء ينشغلوا عن أولادهم، ممكن انشغال إنه ما بيشوفوش أو أولادهم إيش يطلع أو إيش يشوفوا، إيش ما يصبرش والله العظيم، مستحيل يكون هذا من الأشياء اللي تشغلنا، وهم من الأشياء الرئيسية التي تأمننا أبناءنا ومستقبلنا. شكرا جزيلا،
0: شكرا لك يا سالي، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزتي. إذا ما زلنا أكيد مستمرين معكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسالي حدثت عن المفارقات اللي ممكن إحنا بنشوفها ونشهدها ما بين الأرياف وما بين المدن، وقالت إنه لا في المدن الأطفال والمراهقين انشغالهم بالإنترنت وارتباطهم بالإنترنت وعلاقتهم بالإنترنت أكثر من الأرياف. أول حاجة بسبب الأرياف لأنه أوضاعهم ما بتسمحش إنهم أطفالهم يمتلكوا هواتف، بالإضافة إلى إنه كمان بنعرف إنه بالأرياف ممكن تكون الإنترنت أو شبكات الإنترنت غير متوفرة زي ما هي متوفرة في المدن. كمان سهل تكلمت عن شيء مهم جدا يعني بيجهله الكثير من الأسر أو الكثير من الأهالي، اللي هو التقنين. دائما إحنا بنقول يجب إنه يتم تقنين واختيار أوقات محددة لاستخدام الهاتف، اختيار أوقات محددة للساعات التي يظل فيها أبناءنا على الهاتف. للأسف للأسف الموضوع هو مش بس بنتكلم عليه وخلاص، لا، احنا بنواجه مشكلة حقيقية. مراهقين يقضوا ساعات طويلة، يعني ممكن من الصباح إلى آخر ساعات الفجر على الإنترنت دون معرفة الأهالي ما يتصفحها الأطفال، وأعمارهم بتكون صغيرة للأسف، يعني في أعمار 9 سنوات 8 سنوات، في عمر 15 سنة 16 سنة، واللي احنا قلنا هذا عمر يعتبر عمر مراهقة، ممكن في هذا العمر يتم استغلال الأبناء واستغلال مثلا أشياء حصلت في حياتهم، بالذات للأبناء اللي مثلا ممكن إنهم عانوا من مشاكل نفسية، عانوا مثلا من انفصال في الأسرة، للأسف ممكن يجوا على أشخاص يستغلوا هذا الشيء، لأنه بطبيعة المراهق بيحب إنه حد يستمع له، بيحب إنه يفضفض، فممكن إنه يجد شخص يستمع له لكن بالمقابل ممكن انه يستغل هذا الوضع اللي هو بيعاني منه, وللاسف ممكن انه كذلك يبتزه بسبب هذا الظرف. علشان كذا احنا بنقول يجب انه يكون في حرص من الاسره على معرفه المواقع اللي بيدخلها أبنائهم, حتى الأشخاص اللي بيتابعوها أبنائهم. ليش؟ لأنه كمان في الكثير, يعني دائما إحنا بنقول تصرفات أبنائنا ليش كذا, أو أبنائنا من بيقلدوا. أبنائنا بكل بساطة بيقلدوا الأشخاص اللي هم بيتابعوهم على وسائل التواصل الاجتماعي, وأصبحنا بنشوف إنه للأسف هذا التقليد تقليد أعمى. تصرفات, سلوكيات, حتى حديث, حتى في بعض الأحيان ممكن نشوف أبنائنا اختلفت طريقة تعاملهم, اختلفت لهجتهم بسبب ما يتابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي.

احنا تحدثنا انه كثير من المشاكل مستمعينا الكرام وكثير من الجرائم وكثير من المخاطر اللي احنا بنسمعها بالآونة الأخيرة, وللأسف بيكون مرتكبين هذه الجرائم أطفال ومراهقين, حتى انه بنشوف انه أبناءنا أصبحوا عنيفين وبنسأل ليش أبناءنا أصبحوا عنيفين, ليش أبناءنا بيتصرفوا هذه التصرفات أو من فين أخذوا هذه السلوكيات. بيكون في دور كبير للمحتويات اللي بيتابعوها أبناءنا على سلوكياتهم, وكثيرة هي القصص اللي إحنا سمعناها, يعني حتى أصبحوا المراهقين بيرتبطوا بشكل كبير جدا بالمشاكل اللي على السوشيال ميديا, وحتى إنهم علشان يوصلوا للشهرة أو علشان إنهم يوصلوا إلى عدد كبير من المتابعين ما بيكونش عندهم وعي بالشيء الذي بيقدموه. بنشوف انه بيتم تقديم محتويات للأطفال ممكن تكون غير مناسبة فقط لكسب الشهرة وكسب المتابعة, وحتى ان احنا بنسأل برضو احنا كمتابعين بنسأل انه وين اهالي هؤلاء الأطفال, وين اهالي هؤلاء المراهقين من المحتويات التي يتم تقديمها, ليش ما فيش يعني وعي, ليش ما فيش ضبط لسلوكيات هؤلاء المراهقين. وللأسف بنشوف إنه الأهالي نفسهم هم منشغلين, الأهالي نفسهم هم حتى في أهالي مش عارفين إنه في أبنائهم فاتحين يعني حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف أطفالنا والمراهقين ممكن إنهم يفتحوا عدة حسابات وبأكثر من اسم ويتم استغلال هذه الحسابات, وللأسف الأهالي لا يعلموا إنه هذا الحساب حساب لابنهم أو إن هذا الحساب باسم ابنهم لأنه يكون بأسماء مستعارة. للأسف ممكن إنه يستخدم في التنمر الإلكتروني, للأسف ممكن يستخدم للإساءة, وللأسف كذلك ممكن يستخدم للتشهير.

0: سؤالنا المطروح مستمعينا الكرام إنه إحنا كيف نحمي أبنائنا، وإحنا تحدثنا وتحدث عدد من مستمعينا على إنه إحنا كيف نحمي من أبنائنا، واتفق الكثير من مستمعينا ومن اللي شاركونا آراءهم إنه يجب إنه يقضي الآباء والأمهات وقت أطول مع أبنائهم، مع أطفالهم، مع المراهقين بالذات، يستمعوا لهم، كمان يحاولوا إنهم يعرفوا أبنائهم مع من يتواصلوا، يعرفوا أبنائهم لما بيقضوا ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي إيش اللي تعلمتوه. إحنا ممكن إن إحنا نسأل أبنائنا برضو إيش تعلمتوا من الإنترنت مثلا، إيش المواقع اللي أنتم بتتابعوها، شاركونا من المواقع اللي أنتم بتتابعوها، يمكن إحنا نستفيد. هذا كمان ممكن إنه يطلعنا أكثر على ما يتم متابعته. طيب من المشاهير اللي أنتم بتتابعوهم، من الأشخاص المؤثرين اللي أنتم على طول بتشوفوا فيديوهاتهم أو بتضلوا ساعات طويلة أمامهم، هذا الشيء ممكن إنه يساعدنا في برضه إن إحنا نشوف. ما يمنعش إن إحنا نشوف المواقع اللي تصفحها أبناءنا، ما ينفعش إن إحنا نزور كذلك الحسابات اللي بيتابعها أبناءنا علشان نعرف ماذا يأخذ أبناءنا من هذه الحسابات. كذلك مستمعينا الكرام، إحنا كآباء، إحنا كأمهات، لازم إن إحنا نضع قواعد واضحة ومحددة. يعني حتى من المشاكل الكبرى إنه طفل في عمر 6 سنوات، يعني للأسف خلونا نقول إحنا نتكلم عن الواقع، إنه الأمهات بتشتري كروت، خلينا نتكلم عن كروت الإنترنت، الأمهات من نفسها هي بتشتري كروت الإنترنت، ممكن تشتري كرت، كرتين، 3 كروت وتعطيه للطفل اللي عمره 6 سنوات علشان ما يزعجهاش، علشان يعني يبتعد عنها وعشان يريحها من الزن، ومش عارفة ابنها اللي عمره 6 سنوات وين بيدخل. خلونا نستقبل اتصال من عبد الله السامع، نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: مساكم الله بالخير والعافية.
0: مساء الورد، كيف حالك يا عبد الله؟
1: الحمد لله بخير والعافية، كيف حالكم أنتم؟
0: إحنا الحمد لله بخير، دامك بخير. تفضل عزيزي.
1: تحية لجميع المشتركين، يعني الأستاذ محمد فاضل والأستاذ أحمد والأستاذ علي وكل المشاركين.
0: تحياتنا لك أكيد، تحياتنا لهم. تفضل عزيزي نسمعك.
1: تحية لجميع الطاقم إذاعة أدنية، وما شاء الله تبذلوا جهود والبرامج هي يعني مس قضايا المجتمع.
0: تفضل عزيزي، شكرا لك.
1: أشوف هذا الموضوع اليوم يعني ضروري مراقبة الأطفال، ضروري مراقبتهم، وأشوف إنه يعني كثير من الأطفال إذا شاف والده يتابع شخص أو مشهور أو يتابع شيء يعني معين يندمج معه، يعني تشوف إنه يتابع هذا الشخص، يعني يدخل بصفحته لأنه يشوف على ما كان أبوه، يقول للشاعر وينشأنا شيول في الثاني منا كما كان عوده أبوه. يعني شوف كثير من الناس هنا عندنا يتابع صفحات الذي يتابعها أبوه أو عمه أو أخو الكبير، يعني يتقلد.
0: وممكن أنها تكون مش مناسبة للطفل.
1: أيوة، تكون مناسبة أو غير مناسبة، لأنه إذا كان الأب يعني مثلا يتابع مثلا لا قدر الله يعني مثلا صفحات كذا، يعني يكون علاقات محرمة وكذا، والناس مش يعني تكون مناسبة وتكون مضرة، يعني وكيف يشتي ابنه يكون صالح وكذا، لأنه مثل ما أبوه، يعني الابن مثل ما أبوه، هذا المختصر.
0: شكرا لك، شكرا لك. تفضل.
1: يتابع كذا صفحات تكون دينية أو صفحات مفيدة، فالابن يتابع كذلك. يعني تشوف إذا كان الأب يتابع مثلا على مستوى المسلسلات، نقول مسلسلات، إذا كان الأب يتابع مسلسلات دينية فتشوف الطفل يعني يتابع مسلسلات دينية لكن على حجمه، يعني مسلسلات أطفال كذا،
0: يعني نقدر نقول الأب قدوة برضه يعني. والأب لازم يكون حريص على ما يتم تصفحه أو المواقع اللي بيتابعها على وسائل التواصل الاجتماعي. عبد الله حابب تضيف شيء؟
1: أيوة، أشوف إنه في طفل يعني قال لهم المدرس في المدرسة للأطفال ماذا تتمنوا، فكل واحد أجاب إمنيته، فأخذ يعني أحد الطلاب تمنى أن يكون جوال، فقال المدرس يعني للطالب لماذا تمنيت أن تكون جوال، قال له لأنه أشوف إنه أبي وأمي يمسكون الجوال أكثر مما يهتمون بي، يعني أشتي أكون جوال واصل في أيديهم واصل في اهتمامهم.
0: للأسف هذه مشكلة الكثير من الآباء والأمهات، للأسف بيقضوا ساعات طويلة أمام الجوال. شكرا لك عبد الله، شكرا لاتصالك. مستمعينا الكرام، احنا باقي معنا دقائق، ثلاث دقائق فقط لختام الحلقة. حابين نقول انه كمان اطفالنا بهذا العمر بيكون عندهم نقص وعي بالامان الرقمي، ما عندهمش علم انه لازم ما يشاركوش بياناتهم الشخصية، لازم انهم ما يتواصلوش مع اي شخص طلب منهم التواصل، ما ينشروش معلومات، ما ينشروش صور خاصة. للأسف جهل ابنائنا ممكن انه يعرضهم للكثير من المشاكل، ويعرض كذلك اسرهم للكثير من المشاكل. فوضع قواعد خاصة وكذلك تعليم أبنائنا الأمن الرقمي، معرفة ومشاركة المواقع التي تابعها أبنائنا، كمان هذا الشيء ممكن أنه يحمي أبنائنا من المخاطر التي من الممكن أنه يتعرض لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك يجب أن إحنا نحاول بقدر المستطاع أن إحنا نقضي ساعات مع أبنائنا، يعني بعيدا عن انشغالاتنا، بعيدا عن حياتنا، عملنا، لابد ما ان احنا نقضي مع ابنائنا وقت. احنا كمان لازم نقول لهم ان هذا الوقت لازم نتركه للدراسة، نتركه للحديث مع بعض، انه مش كل وقتنا لازم يكون امام الشاشات. وطبعا يعني احنا حنحاول بقدر المستطاع نحمي ابنائنا. صح ان احنا مش حنستطيع نحميهم، لانه زي ما تحدثت الان اصبح الانترنت، التليفون نافذة مفتوحة على العالم باكمله، كافة المحتويات ممكن تصل الينا، حتى انه محتويات تصل الينا تكون بغطاء محتويات اخرى، وللاسف في داخلها نكتشف محتويات اخرى. ولكن الحرص، التحدث، ان احنا نزيد وعي ابنائنا حول المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها، ممكن ان تفي بالغرض، وممكن انها كذلك يعني تحمينا من ان احنا نقع في مشكلة اكبر بسبب الانفتاح على الانترنت والمحتويات اللي تتقدم على الانترنت. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا علياء محمد، إلى اللقاء.
2: مسيلي على الحبايب 88.9 حلوة والسكر في الجيب، سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا 88.9 اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة لازم عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88 يا على الخلق الجميلة
5: الكارثية، أي الكارثية، أي الكارثية.
4: عدم يا إف إف.

تحية طيبة متابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم سمية سمير ومع المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة علياء محمد. فلنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير التعليم الفني يبحث تطوير برامج التدريب وتأهيل 2780 شابا وشابة. البكري وكلشات يبحثان موائمة التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل. وزارة الصحة في عدن تعقد اجتماعا لمجموعة التغيير السلوكي. مدير البريقة يوجه بإعداد الدراسة الفنية لتأهيل إدارة وحدة البناء في الحسوة لتكون فرع لمكتب أشغال المديرية. استئناف الرحلات المدنية وإعادة فتح الأجواء.

تعزيز التعاون لتأهيل الشباب وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل عبر تفعيل اتفاقية الشراكة وتنفيذ برامج مهنية تستهدف الشباب في المحافظات المحررة بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع فرص حصولهم على وظائف. عقدت وزارة الصحة في عدن اجتماعا لمجموعة التغيير السلوكي المجتمعي بمشاركة 40 ممثلا عن الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركاء، وناقش الاجتماع تعزيز التنسيق وتوحيد الرسائل التوعوية والجهود الميدانية ودعم الحملات الصحية، وخرج بتوصيات أبرزها عقد اجتماعات شهرية منتظمة لتعزيز الشراكة وتبادل المعلومات ومتابعة تنفيذ الأنشطة المشتركة. وجه مدير مديرية البريقة أحمد علي الداودي بإعداد الدراسات الفنية لإعادة تأهيل وترميم إدارة وحدة البناء والتركيبات في الحسوة تمهيدا لتحويلها إلى فرع لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية، ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط عن المكتب الرئيسي وتحسين الخدمات في مناطق الحسوة والشعب وإنماء وأبو حربة وبئر أحمد وتعزيز كفاءة العمل وتسهيل معاملات المواطنين. أعلنت الجهات المختصة إعادة فتح الأجواء اليمنية واستئناف حركة الملاحة الجوية المدنية عقب انتهاء فترة الإغلاق الاحترازية، مؤكدة عودة الرحلات الجوية للعمل وفق الجداول المعتمدة واستعادة النشاط الطبيعي للمطارات وشركات الطيران مع استمرار إجراءات السلامة الجوية. أكد مدير عام مديرية البريقة بالعاصمة عدن أحمد علي الداودي أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي أعمال بسط أو اعتداء على أراضي وممتلكات الدولة، مشدداً على إحالة المخالفين إلى القضاء، وأوضح أن السلطة المحلية نفذت عملية استعادة للمحاجر الجبال التي كان يتم استغلالها وبيع الأحجار منها بصورة غير قانونية منذ سنوات وإعادتها إلى أملاك الدولة وإدارة المشاريع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع. دشنت السلطة المحلية بمديرية الملاح بمحافظة لحج حملة رقابية على الأسواق والمحال التجارية والصيدليات لمراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واستكمال التراخيص القانونية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وحماية المستهلك من الغش التجاري. نظمت كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة عدن التعليم عن بعد ورشة تدريبية حول تصميم المقررات الإلكترونية وفق نموذج ADDIE ومعايير الجودة بمشاركة قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، وهدفت الورشة إلى تطوير مهارات الكادر الأكاديمي في تصميم المقررات الإلكترونية بما يواكب متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي. وأكد رئيس الجامعة أهمية مواصلة التدريب لمواكبة التحول نحو التعليم الرقمي، فيما أعلن عميد الكلية عن تنفيذ دورتين تدريبيتين في الذكاء الاصطناعي والتقويم ضمن الاستعدادات للاعتماد المؤسسي النهائي لبرنامج التعليم عن بعد. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع adaniafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي.

Thank you.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدم الزائد.
1: سعدتني وملثم أرجوك فك الدمع محلى.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
4: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
3: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
4: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
3: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
5: 45 عام
6: والطعم يا سلام،
7: والطعم يا سلام.
8: زبادي نانا.
9: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
10: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
11: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
11: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: محتاجين نفهم منك أكتر، ناوي تعمل إيه؟
1: بص يا سمر يا سمير.
2: اسمها يا سمر يا سمير؟ اللي هو اسمها إيه مش فاكر، يا سمر يا سمير يعني. حاجة كده يعني.
3: إيه ده إيه ده؟ صدق اسمك عجيب بصراحة، سمر سمير، يا سلام ماشي مع بعض، شين شين يا لاوي.
2: إيه اللي خلى عمي سمير يسميكي سمر؟ أنا مش فاهم بصراحة.
1: على اعتبار إن أنتوا اسمكوا وائل ولؤي، أنت زعتر وأنت شكوكو.
0: أنا مش هرد على الأشكال الضالة دي.
1: بس بقى احترموا نفسكوا شوية. سوري متابعيني، دول أهلي اللي بستعر منهم. المهم نرجع لمرجعنا وللفكرة بتاعتي.
0: اتفضل يا أستاذ زكريا.
1: احنا عايزين نعمل فكرة ازاي تحمي نفسك من الحرامي. طبعا الحامي هو ربنا، بس احنا ممكن ناخد احتياطاتنا. تحبوا نبدأ بسرقة الجزم من قدام الجامع ولا النشل؟
0: بيتهيألي النشل.
1: اتوبيسات ولا طوابير زحمة ولا مترو انفاق ولا مونوريل؟
0: واو، انت كمان حرامي مونوريل؟ ده لسه ما تركبش ولا اشتغل، ازاي؟
1: ما احنا بنسرق كهربا منه. انا اسرق اي حاجة، اسرق الكحل من العين.
3: تلميذي وافتخر.
1: جوز امي واحتقر. المهم دلوقتي هنتعلم ازاي نحمي نفسنا من اللصوص.
2: ايه ايه، حيلك حيلك يا عم انت، والحرامية يروحوا فين يعني؟ لما انت هتعلم الناس ازاي تحمي نفسها من الحرامية
1: يتوبوا زي.
3: وانت توبت يا زكريا؟
1: مش عارف، بيتهيألي اه.
2: مش قلتلك يا زعتر، ابو ندى ده وراه مصيبة.
1: انا نسيت اعرفكم يا جماعة بجوز امي الحبيب، زعتر جوز امي، حرامي جثث من الترب.
3: مساء الخير يا جماعة، انا اللذيذ.
0: لا كفاية، مش قادرة مش قادرة انا ارجع.
1: في ايه؟
0: ريحتهم مش ممكن، انت مش شامم؟
1: تصدقي فعلا ريحة

0: اعوذ بالله.
1: جرايه وليا، هو انت كل ما تشوفي وشي تقولي لي رايحكم رايحكم؟ مالك في ايه ما تظبطي؟
2: لا انا مش قادره، انا هقوم ارجع تاني.
1: بقول لك حامل.
0: تصدق فعلا شكلها حامل؟ يعني ولا مناخيرها كبيره وكل شويه تقول لك هرجع هرجع، حاجه تقرف.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: دروس وحصة وحاجة آخر مانجا، وإيه من معلم الأجيال اللص الذي تاب وعاد، الرجل اللي مش عايز غير إنه يساعدنا ويقف جنبنا، الرجل الدغري حبيب الملايين وملك البلالين، الأستاذ وأي أستاذ، أستاذ الأساتيز، الأستاذ الذي قال لا. أنا صحيح مش عارف هو قال لا لمين، بس هو قال لا. وبالمناسبة دي سعيد إن يكون معانا الخبير القانوني اللي مش عارف اسمه ولا يهمنا عرف اسمه أصلا. اتفضل.
5: الحقيقة أبو ندى ما عليهوش أي جريمة، مفيش أي حاجة تثبت إن مجرم، لا دليل ولا قرينة.
4: إيه قرينة دي؟ قرينة إيه؟
5: البينة على من ادعى. اللي حب يتهم أبو ندى يجيب دليل، والعلم حضرتك مفيش أي بلاغ لحد دلوقتي على أبو ندى.
4: أبو ندى بريء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أبو ندى بريء يا عالم، أبو ندى بريء يا ناس. أبو ندى، أبو ندى، أبو ندى.

0: 무조건 무난하다. 영원하다.
1: 자카리아 보내다. 자카리아 보내다.
2: ما اقدرش ابلغ عنه، ما اقدرش.
3: ليه ما تقدرش ليه؟
2: موضوع الخاتم هيتعرف ومليون واحد هيركز مع الخاتم وهيوصل له، وساعتها هضيع اكتر من ضايع.
3: ده غير بقى ان الناس هتعرف انك فيك، وكل الشهرة اللي وصلت لها دي من الخاتم مش من مجهودك.
2: انا مزنوق والوقت بيعدي، لازم نوصل للواد ده باي طريقه، ومهما كان التمن لازم نوصل له.
3: اطمن هجيبه ولو من تحت تقطيع الارض. هجيبه يعني هجيبه.
1: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
4: زعوا انه بريء في كل حتة،
5: الضرب اشتغل من كل مكان.
4: طبعا العالم كله بيدور على ابو ندى دلوقتي، والف واحد عايز يوصل.
5: طب وايه الحل دلوقتي؟ ده كده ممكن يطير مننا بعد كل اللي عملناه ده، ويجي حد كده ياخده على الجاهز. لا
4: خلاص، ادخلي له بقى من سكة الحب.
5: انت اتجننت يا شخبور انت؟ انا بوصل ده، ده مستحيل مش ممكن.
4: خلاص خليه يطير من ايدك.
5: ادخل لقلبه ازاي؟ ما تخلص.
4: انا برضو اللي هقولك تعلقيه ازاي، ده انت استاذة.
1: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
0: ابو ندى ابو ندى ابو ندى يا ابو ندى. ابو ندى يا ابو ندى. ابو ندى يا ابو ندى. ابو ندى يا ابو ندى.
1: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
6: نفسي ابو ندى يظهر، نفسي طرق عيني بقى. طالما بريء مستخبي ليه يا نجم؟ ما تحرمش جمهورك منك، اعمل حفله زي الاستاذ تامر عاشور ما بيعمل حفلات. يعني انت هتكون اقل منهم؟ تامر عاشور اتشهر، وامام عاشور اتشهر، ولا حسام عاشور. واضح ان المشكله في كلمه عاشور، زي ما انا ملاحظ والله اعلم، ان اي عاشور بيتشهر في البلد دي، من اول عاشور الناجي في توت الغلابه لحد امام عاشور مصر الغلاب، وهو كلنا غلابه. ما تتكبرش علينا يا نجم النجوم، الله يكرمك. اظهر لنا ايها الاسطوره الحيه، السيد زكريا.
1: زكريا ابو ندى. زكريا ابو ندى.
7: يس هو ده يا فيتو،
8: ده بيحاربنا في اكل عيشنا،
7: عايز يوقف هالهراميه العالم كلهم.
8: قول عليه يا رحمن يا رحيم.
7: احنا مافيا يا ابني، مافيوزي، ما بنقولش يا رحمن يا رحيم. جود باي مستر ابو ندى، هداروا المنفخه.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائع ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الدوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليه
0: عاد الجائع ام

0: Chid.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، فتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

0: الحب،
1: حب،
0: والحبايب،
1: حبايب،
0: والليالي الحلوة،
1: حلوة،
0: وأنا وإنت،
1: وأنا وإنت،
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت، أنا وإنت وبس، أنا وإنت، أنا وإنت وبس.

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمرة.

ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق.

كنت يوم لو كنت يوم

لسه الفكر الخيال افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما يسبح خيالي اتبقى الفكر الخيال افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما يسبح خيالي يسبق الفكر الخيال افتكر

حبك ما بين قلوبنا وأقول مسير حبك ما بين قلوبنا.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.